الجو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: ام هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زهرة فروة انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية.

0: وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر
1: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا
2: نحبوها لخاطر تفهمنا
1: ترشدنا
2: تنصحنا
1: وتوعينا
2: نحبوها لخاطر ديما معانا
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب
1: هي ديما معاك
2: تخفى ولا تسهر
1: هي باقي بحذاك
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا
1: توا عرفت علاش
2: وانتي فهمت علاش
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأن

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

آخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

أحد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد

Haziran توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: احلى سباح على اكسجين افهم احلى سباح.
1: الزمن الجميل بتغرب.

0: الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين اف ام
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيها ومعدل الموجة وتستنى فيها. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ديلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: قبس من الإيمان،
3: قبس من الإيمان،
4: أوفية أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا أمل أم آدم، عنا صديقنا سي محفوظ الجراحي، مرام الهزلي ونادية الشعامبي وولف الجندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. دخلكم إن شاء الله بداية أسبوع نشيطها كلها محبة مودة تفاؤل وأمل وثيقة في الله سبحانه وتعالى، وثيقة أيضا في نفوسنا. وإن شاء الله رب يكون في عون الجميع في هذا اليوم الاثنين 22 جوان 2026، 7 محرم 1448. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. طريق السلامة للجميع، نسيسلوا احنا في الطريق، وفما إشارات مرور راح ترموها قدرة ربي، كما خرجنا من ديارنا بعد عائلتنا وزوجاتنا وأزواجنا لباس، نرجع إن شاء الله لديارنا لباس بعد يوم فيه النشاط فيه العمل فيه الترفيه أيضا، وفما ناس مشت صيف وتعوم وتبحر، ربي إن شاء الله يرجعهم لعائلتهم سلامات. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. في البداية نهني ونبارك برشا نجحوا في الباك، كيما عنا سي محمد الجميلي هذا ولد مدام هدى البكوري ولد صديقنا الفاضل هشام الجميلي أيضا، نجح وربي إن شاء الله يوفقه في بقية مشواره الدراسي. وهو وعنا حنين أيضا بن سعاد الونيسي، الحمد لله يعني فرحتنا وفرحت أيضا الناس اللي يحبوا أولاد زملائنا أولاد ناس كل حبهم ينجحوا عنا. كيف مرام شعيب نهنيوها كذلك، بنت إنسان صديقة أكسجين أفام، عامل بمقهى ونحب النجاح للجميع، اللي نجح إن شاء الله ربي يبارك له، واللي نجح ما فيها بس يشكر ربي ويحمد ربي على النجاح، واللي ما نجحش بطبيعة الحال ديما نحمد ربي وإن شاء الله يتوفقوا في الكنترول، وإن شاء الله أيضا اللي ما نجحش حتى بالكنترول ينجح إن شاء الله في العام القادم، والدنيا ما تقفش على عدم نجاح والحياة تستمر، وربي يبتلينا كما يبتلينا بالباهي يبتلينا بالخايب، ونحمد ربي في كل الظروف والأحوال. مفاتيح النجاح، مفاتيح النجاح، ربي سبحانه وتعالى قال لنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن عمل صالحا فلنفسه. أي عندها برسة معاني من مفاتيح نجاح الإنسان في حياته وفي قرايته أيضا، عن الانضباط والجدية والإرادة والثقة بالنفس. إنسان ديما يكون جدي، جدي يعني في العمل متاعه، وقت عمل وقت دراسة وقت ترفيه وقت نوم كذا يكون مبرمج. أيضا النجاح هو ثمرة عمل متواصل طوال العام. برشا ناس يبدأ يحضر في الباك في أبريل هو يعدي العام الجاي في جوان 2027، لا، الباك تبدأ من 7 أساسي حتى من الابتدائي. إنسان يعمل الباز في حياته بقدرة ربي، ربي يوفقه وينجحه. النجاح ثمرة سنوات من العمل، المثابرة أيضا، والعمل مع تنظيم الوقت. برشا الناس تقى عايش في الدار ما عندوش برنامج بشي يعني بشي يصير عليه، فكن هذا ذاك. فما ناس منظمين في حياتهم كما تلميذ ينظم أوقاته، مرة تقى منظمة تعرف نعرف شنو الطيب، نهار الاثنين نهار الثلاثة كذا نتعلموا البرمجة والتخطيط، وإنسان اللي يبرمج ويخطط وينفذ البرنامج ذاك بحول الله ينجح. وفما قولة: لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله، فما أحد الشعراء قال: وما نيل المطالب بالتمني، إنما تؤخذ الدنيا غلابة. في النهاية أكسجين أفام تهني الناس اللي نجحوا وتتمنى لهم مزيد من التألق والإبداع، واللي كما قلنا ما نجح اسمح الفوز الحظ، ليس العيب أن نسقط لكن العيب أن نبقى أين سقطنا. في النهاية ندعو بالرحمة والغفران للناس العزيز علينا اللي فقدناهم، ندعو أيضا بالشفاء العاجل لكل إنسان قاعد يتألم ويتوجع، أيضا نتمناو الطمأنينة والأمن والأمان لبلاد، وربي يحميها ويحفظها من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

نحبها. في كل حكش بين خيوط الديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كواب.

0: قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: رأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة للجميع، بداية أسبوع موافقة لكل المستمعين والمستمعات، موافقة ونشيطة في نفس الوقت. دقيقة بعد السبعة أكيد معكم حتى للأحداش، برشا أخبار برشا أكتواليتي برشا موزيكا وبرشا بلنا في نهارك زين. معنا أمل كوتي رياليزاسيون، مرام قسم الأخبار تسمعها في المواد الإخباري للسبعة ونص. رفقني سي محفوظ، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا بيك، صباح الخير نادية، صباحك ورد فل، أسبوع إن شاء الله موفق. تحية إلى مخرجتنا أمل إبيذي، كذلك إلى مرام لدي بقسم الأخبار، تحية لفريقنا الأستاذ أيضا فتح الباي، كل الفريق الصباحي اليوم، تحية المستمعين ومستمعاتنا، وإن شاء الله منها فرحة كبيرة للناجحين، ونهنيهم تهانينا الحارة للناجحين، وإن شاء الله بالفوز والارتقاء في مدرج العلمي والمعرفة. تحية تونس
3: تحية للتونس، ألف ألف مبروك لكل من فابر وتفوق ونجح، إن شاء الله ألف ألف مبروك
4: إن شاء الله.
3: عدد من التلاميذ اللي حققوا نتائج متميزة مكنتهم من التربع على عرش المراتب الأولى وطنيا في مختلف الشعاب الدراسية، كان التميز والمفاجأة سنة لولاية الكاف، جندوبة، المهدية، سليانة، صفاقس، بن عروس، دونك فيما حقق آخرون نجاحات زادة استثنائية تميزوا من خلالها عن غيرهم. التفوقوا الكل واللي نجحوا الكل إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله بالتوفيق لكل
4: إن شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ الناجحين، وبالخصوص أنا أخص بالذكر محمد خليل العياري اللي هو ابن الأستاذ ألفة مزوغي والأستاذ حسن العياري، اللي نجح بالبكالوريوس بملاحظة حسن جدا، أعطيه الصحة، برافو برافو برافو برافو برافو، تهنية الحارة،
3: برافو ميل، برافو للناجحين الكل، إن شاء الله ربي معاهم اللي تأجلوا في دورة المراقبة، إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق. شوية هكا برشا برشا جرينتا، حط اللي عندك الكل، أقرأ لروحك، ما طيح حتى ما تسير، حط في قلبك وإن شاء الله بقدرة ربي النتيجة تكون إيجابية.
4: أما البنات عندهم جرينتا أقوى من الأولاد المرة،
3: قائمة شعبة الرياضيات معدل فاق 20.01، شعبة الرياضيات على معدل وطني، تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف معدل 20.01، شعبة العلوم التجريبية تلميذة ملك الوحيشي من المعهد النموذجي بنيبل 19.76، وشعبة العلوم التقنية تلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسلينا 19.72، وشعبة علوم الإعلامية تلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54، وشعبة الرياضة تلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس معدل 19.02، اقتصاد وتصرف التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بيرادس من ولاية بن عروس بمعدل 18.70، والإكسبسيون الحقيقة معناتها مش كان معهد خاص، وفما معهد حكومية وفما نموذجية،
4: يعني
3: الأداب التلميذة راغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة 17.29، يعني متفوقين هذوما وطنيات في مختلف الشعوب، بتروحت تعبيراتهم عن فرحة الباك، شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي التفوق
4: خذا 20.01 كذا يقوم من الأساتذة العدول،
3: خذيت تلميذة اللي بتنجمش تكون أقوى من الأساتذة
4: سمحني يا ما مشاكل كل حالة
3: يا ماوي
4: برك الله هو
3: 20.01 اللي هي ياسمين اليعقوبي من الكيف معهد النموذجي بالكيف، زيدا لولايت بارك الله عليهم، محمد الورتيني، محمد أمين شوشان، أحمد مذيوب، آدم كوكي، يعني حتى نسبة التفوق بالنسبة على المستوى الوطني للولايت محترمة ومحترمة جدا. ما يخصي يعطيكم صحة، تحكي عن جنرال
4: أو جنرال
3: أما بالنسبة للتفوق والأوائل وطنيا فما الأولاد موجودين
4: على كل، هو مكسب هذوما الأوائل هذوما كل مكسب للذكاء التونسي، مكسب للنخبة التونسية، هذوما النخبة التونسية القادمة إن شاء الله.
3: نعم
4: إن شاء الله بالتوفيق لهم،
3: ونفس التصريحات بالنسبة ليهم، قالوا ثمرة ثمرة العمل، النجاح هو ثمرة عمل طوال العام الدراسي، تعبوا قراوا، انضباط، جدية، إرادة، ثقة بالنفس، برشا خدمة، برشا تعب، وفي آخر العام كل إلى بالنجاح التعب هذية وبالتفوق والتميز.
4: وشكر كلهم، شكر الإدارة التربوية اللي يوقف معهم وقفة حازمة، لذا الحيي وزاد رجال التربية اللي ضحوا طيلة السنوات الفارطة باش هنخبى ذو مبرزو.
3: دونك إنجاز دراسي ليفت يعكس ثمرة الاجتهاد والعمل المتواصل، ويؤكد مكانة المؤسسات التربوية في مختلف الولايات والجهات. حظ أوفر لدورة المراقبة، تلامذة اللي في دورة المراقبة إن شاء الله ربي ينجحهم، وبالتوفيق للجميع. 7:07 دقائق راجعين ومواصلين، إن شاء الله نهاركم سينا.

0: شكرا الله يرحمها كل اللي لموني لموك. وصلتنا حتى لسبعة وسبعتاشن دقيقة. تحية كبيرة إلى كل مستمع مزيك التحق بنا توعد المجتوع على موجتنا تسمعونا في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو كليمتين خفيف مذاف اليوم في الميتيو ياسي محفوظ. طقس مغيم جزء أيام بأغلب المناطق. بالنسبة لليوم الاثنين 22 جوان 2026 تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما عن درجات الحرارة فاستقرار مع ظهور أشهيلي محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كليمتين خفيف مذاف تفهموا بهم رواحكم. هذه هي حول الطقس. الحرارة في استقرار، الحرارة في ارتفاع. هذو ما معناتها
1: شوية غيوم هكا شوية. سحابة صيف يقولك اليوم. شوف السحابة وما ثماش مطر.
0: اليوم انطلاق اختبارات السيزام بمشاركة أكثر من 62,000 تلميذ. ربي نجح الصغيرات الكل ويفرح كل العائلات. راجعين أكيد ومواصلين الموعد الإخباري مع مرام الهذلي 7:30. تحية كبيرة للجميع.

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشويت.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا مكنة اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي في ولاية بنزرت في اجتماعها الدوري الملتئم في مقر الولاية، 39 عائلة من محدود الدخل من متساكني معتمدية جرزونة وبنزرت الشمالية ومنزل جميل وتينجا ومنزل بورقيبة وسجنان وجومين وغزالة وماطر والعالية من منح مالية لتحسين السكن بقيمة إجمالية تعادل 183 ألف دينار. هذا ودع الكاتب العام للولاية لدى ترأسه أعمال اللجنة رؤساء اللجان المحلية معتمدي الجهة وبقية ممثلي المصالح الفنية والإدارية بحضور خلية السكن الاجتماعي في مقر الولاية إلى العمل على حسن توظيف هذا القسط الجديد من البرنامج الوطني وتوجيهه خاصة إلى مزيد تحسين جودة الحياة والصحة العامة بين صفوف المنتفعين منها من أسر وعائلات. وعلى الصعيد الوطني، يشارك وزير الخارجية اليوم الاثنين في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت الوزارة في بلاغ لها يوم أمس إن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. يتوجه اليوم 62450 تلميذا وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، وذلك من بين 213508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد ثلاثة أيام 22 23 و24 جوان جاري، وسيتنافس المترشحون على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المناظرة تراجعا قدرته وزارة التربية ب 1608 مترشح مقارنة بسنة 2025، كما اتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين تمثلت في تمكين 14 مترشح من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشح. ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة السيزيام يوم 10 جويلية المقبل. وفي أبرز أخبار العالم، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن الوفد غادر مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. وأضاف المصدر ذاته إن تهديدات ترامب أوقفت المحادثات في سويسرا وتركت استمرارية التفاوض في حالة من عدم اليقين. كما نقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات يوم أمس إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن المواضيع الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. نهاية المواد الخبرية من تولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
4: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. 47 دقيقة طريق السلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات اللي معادلين الموجة على موجتنا. بالنسبة لغيكاب ميديا تسموها تو دو سويت
3: غيكاب ميديا.
2: دونك اولا وقبل كل شيء اللي مازال كيعدل الموجه على موجتنا، هنيئا لكل الناجحين والناجحات في امتحانات البكالوريا، وتحيه تقدير لجميع العائلات التونسيه التي امنت بانه التعليم هو حجر الاساس. دايوغ احنا كنا نتحدث شويه في الاوف، قلنا تونس من تمسها موجوع مريضه من جميع النواحي، وموا كي يبدا فما كوتي التعليم ونلقاو معناتها شباب متشبث بالتعليم وبالعلم بالتحصيل المعرفي ويمنوا بالتعليم. نقولوا مازال الخير في تونس محفوظ.
4: مازال الخير في البركة في تونس. وحقيقة معناها الأولياء هذوما اللي ناجحين خاصة واللي مثابرين واللي خدموا سنوات من الاجتهاد ومن التحصيل العلمي والمعرفي كما شرط سيادتك، اليوم يتوجون، وهذا انتصار للذكاء التونسي.
2: نعم.
4: وهذا يزرع الأمل في التوانسة أنه غدوة لو بش يكون أكيد بش يكون خير، رغم القساوة رغم الظروف الصعبة بش يكون تونس أفضل وتونس خير
2: ان شاء الله. دونك ثانيا هو الباك، هما دو زيفينمون، الباك واللي صار معناتها مع المنتخب الوطني التونسي، هذا هو الويكاند برعايه نتيجه البكالوريا واللي صار مع المنتخب. ايغوزمون جات النتيجه نهار السبت العشيه باش نسيتنا شويه خيبه الامل اللي عشناها كتوانسة. المنتخب اللي واصل الانهيار وخيب امل 12 مليون تونسي رقدوا على أفراح الباك، وكلهم فاقوا على سقوط فريق وطني برباعية كاملة أمام اليابان. دونك أي
4: أنا بصراحة سقوط مدوي للكرة التونسية
2: ونكسة،
4: وما نقولش للرياضة التونسية، كل كرة القدم التونسية، لأن الرياضات الأخرى رغم انقصنا في المستوى نتاعهم كيما كرة اليد، ما كنا من الأوائل كرة اليد ما مشيناش في الكرة السلة، كرة السلة كذلك، لكن في الرياضات الأخرى الفردية الحقيقة عندنا نجاحات كبيرة وكبيرة جدا، خاصة في الرياضات الفردية التابعة لذوي الاحتياجات الخصوصية. هذوما برافو، يعطيهم الصحة أبنات ولاد تونس معبين بالذهب وهزوا العلم الوطني في كل الأماكن اللي شاركوا فيها.
2: ما زاد على ذلك،
4: ما زاد على ذلك التدمير، التدمير الذي استهدف تونس، وهنا نقولها وبصوت عالي، من 2011 يلزم المنظومة كل ترحل بتاع 2011، منظومة كاملة فاسدة يلزمها ترحل. يزي ونر البول،
2: يعني
4: دخلولك في مفاصل كل شيء، في عروق كل شيء، في خناخ كل شيء، دمروا كل شيء. فرحة الشعب التونسي بالكورة الأخرى يفرح الشعب، رئيس الدولة استقبلهم أكثرش، استقبلهم وشجعهم وذكرهم بالعقرب وذكرهم
2: أرقام مفزعة في المنتخب. شباكنا اللي تلقت 14 هدف في ثلاثة مباريات، صفر انتصارات رسمية في 2026، أداء مخجل ولا بقاء أوراق، وهذا امتداد لمنظومة فاشلة، والفاشل ما ينتج كان الفشل.
4: أكهو متفق معك،
2: وصمت عاد. دايوغ هكترا أنت في العناوين، خيبة المنتخب تستولي على اهتمام اهتمام الصحافة العربية والعالمية. وأسم عار وتصريحات اللاعبين تفضح المسطور. المنتخب ينهار أمام اليابان ويودع المونديال. أداء مخجل ولا بقاء لرموز الفشل. الدعوات في المنتخب مشبوهة وهؤلاء انتهت صلوحيتهم. دونك ذو ما رأوا العاني كيف عبثت عصابة المصالح بالمنتخب في 500 يوم من الألف إلى الياي. يعني هذية العناوين اللي جيت في جريدنا
4: الجمهورية طرح قضايا كبرى اللي الثورة الثقافية يودي عمل ثورة إعلامية ساعات. الإعلام الرياضي هي بأس. الإعلام الرياضي بأس جدا في تونس, بأس جدا, بؤس كامل. ثم
2: عدة عوامل, هو مش كان الإعلام كهورة
4: عدة
2: عوامل. أي
4: الإعلام الرياضي قاعد يخدر في الناس وقاعد هو اللي بث في التفرقة بين العباد.
2: عدة عوامل أديت إلى النتائج
4: والإشاعات الكاذبة والفارغة,
2: العديد من العوامل اللي أدت إلى النتائج الكارثية اللي عشناها اليوم.
4: في يتحدث السيد رئيس الجمهورية على العقرب ويتحدث على فريق 78. فريق 78 رأوا فريق هوات مش محترفين. البيهفيهم قالهم رئيس الجامعة وقتها قالهم نعطوكم 5 ملايين. وقتها مشاو قابلوا الزعيم بورقيبة الله يرحمه أعطاهم مليون. بورقيبة أعطاهم مليون مخذوش الباقي, فهمت؟ وشفت هيك المبدعين الكبار في كورة, كانت الكورة كانت موجودة, استادات ملاعب موجودة, الطاحي موجودة, الجمعيات بيدها كان عندها. نفكر أنا سيابين, نفكر دريس الحداد, نفكر عثمان الملولي صديقي وربي طول عمره, نفكر علي المناعي, نفكر خالد الجازمي, نفكر منزل بورقيبة, نفكر مولدي, نفكر فريد, نفكر زكار, نفكر كوبا, نفكر ماتر زادة كيف القرويش وما أدراك أحمن أحسن الحراس كان الله يرحمه ونعمه. يعني كنت عندك ثم كورة وانت تمشي تتفرج بكورة,
2: تتفرج كورة وحتى كن ما تهزش كيس تغادر البطولة ورسك مرفوع. معناتها احنا تونس ضد المكسيك نتحدثوا على 78, معناتها فوز تاريخي 3-1. حتى التعادل ضد ألمانيا كان تعادل بطولي وقتها هزا كأس العالم. تونس ضد بولندا خسارة معناتها بصعوبة 0-1. 4 و5 و6 هذوما بسكيت مش فوت.
4: وكانت افريقيا كل يمشي منها واحد. وقت تونس انتصرت على كامل افريقيا باش مشات لكاس العالم, كي شافوا اللعب نتاع تونس ولوا سمحوا باش يولي فريق ثاني مع تونس مع من افريقيا. ما عادش واحد, ولوا 2, توكا ولوا 9 تو جمله واحد. كانت الكورة
2: هيك قعدنا في 78. هيك جيل تاريخي راهو اجيال
4: اخرى. لا يا مرتعشه كما قال البارح قال يا مرتعشه, لا تصنع الحضاره ولا تصنع التاريخ ولا تصنع التاريخ. لازم اخويا لازم حسم الامور, تشريح الامور تشريح علمي دقيق عقلاني بهدوء و تعتبر لازم نفسخوا ونعاودوا نبنوا في الصحيح.
2: والمحاسبة مش نفسخوا كهو.
4: المغرب كانت متأثرة بتونس. المغرب اليوم المغرب شوفي وين في كرة القدم هناك, واحنا وين؟ مصر كانت عمرها ما هزت معنا بارتي عقيد بالراس كانوا يماركي لهم من قداش ميت. اليوم شوفي مصر هي وين وتربح في مقابلاتها واحنا وين؟
2: مش كان في الكرة كهو للأسف.
4: لا نحكي على الكرة خاطر انت جبتي موضوع الكرة.
2: مش كان على الكرة كهو. مش كان على المستوى
4: حتى نتبع الاقتصاد
2: مستوى الرياضي, المستوى السياحي توا عندك على المستوى الاقتصادي. المستثمرين وين هم المستثمرين؟ تونس مشاو للمغرب.
4: هربوا للمغرب. يستثمر في المغرب وثم يستثمر في اسبانيا. يحل اللعب وخلي يجوا الناس هذوما, خلي يجوا مجلة الصرف رجلها تريد مجلة الصرف باش المستثمرين يهتوا لتونس امنين منظمين امورهم. رغم السياحة
2: فما فرق تراها وهي تلعب في مباريات عبارة تتمرن وإلى قاعد تتسلى وفما إيكيبيت
4: لولا اليابان لولا ومعها هولندا لولا اثنين نكزيكو الاثنين لولين وإحنا بنلعب مع هولندا.
2: قل لك حاجة
4: ما بيناتهم سمعنا ما بيناتهم نقولها فيراج
2: هو
4: ياخذ ضربتنا بربع
2: من الاخر باش نخرجوا فاصل. منتخب فشل في كاس العرب وانسحب من الدور الاول وفشل في كاس افريقيا وانسحب زيد على بكري وختم الفشل نتاعو بفضيحه في كاس العالم فضيحه وكان انسحاب ومخزي ونتائج عار عار عار. دونك هل نكتفي اليوم بتغيير المدرب فقط؟ لا، الإجابة واضحة وصريحة. منظومة رياضية اليوم الكل يلزمها تتغير مع المحاسبة. فاصل إشهاري، راجعين ومواصلين إن شاء الله. نهاركم زينة. ميديا.

0: وفي الليل سهرية على المتشوين.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو احلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: بودكا
1: بودكا.
5: على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في الكود كور. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم على 31 10 80 90 53 53 51 53. سنون تنجموا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي، وتنجموا تخليوا فو كومنتير الناس الكل. دونك عيد الأباء البارح لحد 3 شهر جوان من كل عام. البارح 21 جوان تونس اللي تحتفل باليوم العالمي تكريما للأباء وتقديرا لدورهم وتضحياتهم في بناء العائلة. دونك هو تاريخ غير ثابت خاطر يجي
6: لحد الثالث في شهر
5: أما مظلوم نحسه هنا مش ماخذ ماخذ الصدي متاع عيد الأمهات.
6: مش
5: ليلي مش حكيت مش فيكس، ما عندوش نفس ال الوقت. بون هما ربي فضلهم الاباء، ربي فضل بابا وربي فضل الاباء الكل، والله يرحم اللي توفى وان شاء الله ربي يعطيهم اللي حيين بيان سور يعطيهم الصحه وطول العمر. على هذيك احنا في الجو هذا اخترنا الكود كور لليوم. هاني شاكر أبويا ألف يعطيك الصحه على الاقتراح، وكاين محمد منير في الدقيقه 90 اختصاصنا 90 دقيقة 90 بدلنا الكود كور. ما هذا ما يمنعش سي محفوظ نجم تسمع أي غنية لمحمد منير بعد هاني شاكر.
6: مش مشكل
5: تفضل. إيه الله يرحمه هاني شاكر. إي نعم،
6: فنان كبير عدينا قبل حكينا عليه برشا.
5: إحنا فما فنان ما حكيناش عليه.
6: إي توفى أخيرا معناها بعد مرض عضال، الله يرحمه ونعمه، وخلى بلاصة فارغة فراغ كبير برشا في الساحة الفنية وفي الساحة الموسيقية. هو كان معناها كتب عام نقابة متاع الفنانين المصريين، ومنع عديد الأغاني الهابطة من الإذاعات وإلى آخره، وهذا ما يزمه يتعمل في مستوى الإعلام بشكل عام العربي بشكل عام. دونك هاني شاكر ريبرتوار كبير عنده.
5: وي اليوم اليوم
6: أغني على البوب باعتبار أن لحد ذي هو عيد
5: لحد اللي تعدى البارح.
6: اي لحد الثالث من شهر جوان عيد الآباء. تحية إلى كل الآباء اللي هم حيين واللي هم توفوا الله يرحمهم وينعمهم. البو هو العماد الأساسي في الأسرة، مش وحده هو والأم. هذه نظريتي أنا، نشوف أن

0: بيت وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. بداية أسبوع نشيطة وموافقة للجميع، تسمعونا في بوان أكتو. بوان أكتو، مرحبا بولفة، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، إن شاء الله نهارك زين. تحية ليك نادية وتحية للكل أو في إذاعة أكسجين أف إم، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام سي محفوظ.
3: شكرا، مرحبا،
2: وربي ينجحها تلامذة الكل اللي اليوم تحدثت عليهم الجمعة اللي فاتت. قلنا راهو وليداتنا تلامذة السنة السادسة،
1: تحدثت عليهم من اليوم الصباح.
2: نعم، اليوم يبداوا في الامتحانات ديجا، تو عندهم نص ساعة من اللي يبداوا الامتحانات.
1: منافرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزام 2026 22 23 24 جوان، دونك عندنا قلناها صباح أكثر من 62 ألف تلميذ يتنافسون على حوالي 3850 مقعد. فوالا، دونك ان شاء الله ربي يوفقنا.
2: هذه على كامل تراب الجمهوريه،
1: كامل تراب الجمهوريه بيان سور. احنا لمزيد من التفاصيل والجهه نتاعنا ولايتنا باش نسمعوا معطيات من
2: زميلنا محمد الهادي البكوري، يعطينا الاحصائيات بالنسبه لولايه بنزرت. اهلا وسهلا سي الهادي.
4: صباح النور لكم جميعا. كما قلت اليوم تنطلق الاختبارات الكتابية لمنظمة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للتواصل على امتداد 9 أيام 22 23 24 جوان 2026. لحد نذكر الاعداد المترشحين في ولاية بنزرت هو 3036 معنا تلميذ وتلميذة. نلقاه في المدارس العمومية 2209 وفي المدارس الخاصة 827. عدد المراكز سيكون 15 مركز، لكن أنا عندي ملاحظة، عدد التلامذة بالسنة السادسة ابتدائي ما يقارب 10,000 تلميذ، يتقدموا منهم إلا 3036. هذا في نقص. عدد المراقبين 528، عدد القاعات 176. توزيع المراكز، نلقاو بنزرت الكبرى 3 مراكز بكل معتمدية مركز اختبارات، باستثناء معتمدية زرزونة لا يوجد بها مركز اختبارات. اليوم هم اجتازوا داو تلامذتنا، ربي ينجحهم ربي يوفقهم. اليوم من الساعة 8:00 اجتازوا مادة العربية.
1: العربية من 8:00 to 9:00 والانجليزية من 9:30 to 10:15.
4: تعالى نادية، نذكر يوم غد سيكون يوم 23 جوان 2020 باش يجتازوا اختبارات من معناها الكتابية في الفرنسية من الساعة 8:00 to 9:00 ومن الساعة 9:30 to 9:00 إلى الساعة 10:30 to 9:00 الإيقاظ العلمي. وينزل الستار على الاختبارات الكتابية لمدرسة دخول إلى المدرسة الإعدادية النموذجية هو يوم الأربعاء 24 جوان 2026 من الساعة 8:00 to 9:00 باش يعديو المادة الرياضيات. هذا هذا كله باش معناها يوفروا لهم 150 مقعد بالمدارس الاعداديه النموذجيه في ولايه بنزرت. كل التوفيق والنجاح لابنائنا في ولايه كامل معتمديات ولايه بنزرت.
1: جوستومون، من المنتظر انه يتم التصريح بالنتائج الرسميه لمناظره السيزيام في شهر جويليا عبر موقع مناظره الدخول للمدارس الاعداديه النموذجيه. ان شاء الله ربي يوفقهم بالتوفيق وتقعد ديما ثمره التعب النجاح.
2: ومحليها العلاقه ما بين التلامذه والمعلمين نتاعهم المربين. انا اليوم الصباح مثلا هزيت بنتي، ان شاء الله ربي ينجحها في المركز الامتحان في الحي العريش. فما المعلمين واقفين زده هما قدام الباب، الأولياء، فما نظام، فما شكون قاعدة تفرق في الحلوة بالنسبة للصغيرات، فما نظام اللي واقفين وين الباب عاملين لباج متاحهم. بالحق فما نظام كبير، حتى الأولياء باش يحطوا الكرهب متاحهم ولا باش يعبد في تاكسي، فما نظام. ما نعرفش بعض الأولياء يقعدوا غادي قدام الباب يستنوا في الصغيرات. صغار وإلى
1: وربع.
2: على خاطر نتذكر وقت اللي عديوا في ليسي ميكست تلامذة متاع معتمدية تينجا يقعدوا الأولياء في الجردة يقعدوا يستناوا الصغيرات متاعهم. وتحدثنا عم ناول على الطريق كيفاش ما تمش التنسيق ما بين شرطة المرور باش يسكروا ثنية قدام الليسي المراهذية. فما نظام بالحق خذوا العبرة من سنوات الفارطة. إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات ويركزوا ويميلها إلا تجربة بالنسبة تجربة الحياة باش يعيشوا الاختبارات الوطنية. وهذه السيزيام فما النوفيام بعديك الباك بعد المناظرات الكبرى اللي تفتح لهم المجال. وكما قال الملاحظة سي الهادي البكوري نادية قال فما نقص كبير متاع التلامذة اللي ترشحت للمناظرة الوطنية. ما نعرفش علاش العزوف متاع التلامذة حتى في النوفيام دوا امتحان البكالوريا هو امتحان وطني يمشي ويلزم التلامذة الكل باش يعديوا الامتحان الوطني. لكن مناظرات الوطنية بالنسبة للنوفيام والسيزيام يكون العدد معناتها أقل من هذايا. وبعديك تسجيل هذوما أرقام مسجلة كما بعد يكون فما غيابات وتلامذة ما يمشيوش. علاش يقول لك نمشيو 3000 باش ياخذوا منا 150؟ ماهيش مشجع برشا للرقم هذاك. وشنية وضعية المدارس النموذجية تويكا وشنية معناتها الإشكاليات نتاع النقل الإشكاليات نتاع الإعاشة يمشي باش يقرا وين باش يفطر وين باش يقعد وين معناتها هذه كلها راهي مربوطة في بعضها. وماذا بينا الصغير يتلهي يركز في قرايته واللي قاعدين يحضروا في المخططات راهم يتفكروا اللي هما عندهم وليداتهم زادة بشيقة.
1: سي محفوظ
3: والله فقط 3000 على وليد في نزرت على 150 بشي تبارو على 150 مقعد صراحة ما يركبش بعضه. ثم دويل كبير هي الصراع يعني صراع من أجل تحسين المعدل في الأخر باش نجمو ياخذوهم حسب المعدلات العليا. ولهنا باش كيما شرطي من ثم ناس يقول لك علاش باش نعدي انا بنقوم 150
2: كل كان ناجح وبعد باش ياخذ كل 150
3: ولا يا ريت. هي تجربه باهيه بصراحه خاطر الناجحين توا في البكالوريا من اعلى النسب كلهم من معهد
1: مش الكل
2: اي الاغلبيه
3: الأغلب
1: اي ما فما حتى من معهد خاصه
2: اي فما اللي مع معهد خاص
1: بالنسبه نحكي على المتميزين وطنيا اللي عندهم اعلى معدلات معناتها فما اعلى معدل وطني هي من المعهد النموذجي نتحدث بالكيف لهنا اللي هي ياسمين اليعقوبي. بالنسبه للعلوم التجريبيه معهد نموذجي بنابل ومحمد الورتيني معهد نموذجي بسليانة 1972. فما اعلاميه امين شوشين من معهد ابن سينا بالمهديه مش معهد نموذجي. شعبه الرياضه احمد المذيوب من معهد ابو الحسن اللخمي بصفاقس مش معهد نموذجي عنده 19.02. وشعبة الاقتصاد والتصرف معهد خاص برادس من ولاية منوبة.
2: ليه رادس ولاية بن عروس
1: يعطيك صحة. وتلميذة رغد العشي من معهد خميس الحجري بجندوبة 17.29. يعني فما من المعاهد
2: هذوما
1: اللولانين
2: اما نحكيوا على العدد
1: نحكي على الوطنية اللي تميزوا وطنيا عندهم أعلى معادلات
2: وطنيا نتميزوا من المعاهد من المدارس والمعاهد النموذجية يكون فما العدد متاعهم مرتفع صحيح الأولاني اما نجم يكونوا 12 ولا 15 ولا
1: 20 من منزل برقيبة ومن ولاية بنزرت
2: ومن تينجا
1: جزيدة راو مرحبا بكم على 31/10/80/90. ما زلنا نحب ونفرح معكم ونقسموا معكم الفرحة
2: هكا ولا ليس محفوظ
3: بتبعت الحال لا على الناشحين على مستوى البكالوريا الأغلبية من المعاهد الحكومية من المعاهد العمومية حالة معاهد خاص ما كلهم من نموذجي دونك اللي باش ياخذوهم تويك في 150 في ولايه بنزرت من اعلى المعدلات نخبه
2: اي نعم
3: هم نخبه النخبه في المستوى الاعدادي على الاقل في انتظار ان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل باهي كله خدمة للذكاء
1: هو المعدل الأعلى بالنسبة لنموذجي المعدل الأدنى بالنسبة لنموذجي 15 ولا 14
2: عمني والتاح ولا 14 خاطر فماش
3: العدد
2: ما فماش العدد هبطوا لل 14 أما العدد 15 وهنا ماذا بينا نتحثوا برشا على النخبة اللي عنا ونحيوا على جنب نحطوا على جنب المنتخب حتى يشليني تصفى خطر مدردرة برشا. نحكيوا على النخب اللي قاعدين يشرفوا فينا في مختلف المجالات، النخب الفكرية، النخب العلمية، الكفاءات اللي عنا، التلمذات اللي نجحوا.
1: سامحني معني تلهني نقول لك راه
2: لا يلزمها تصفى،
1: ما تنجمش،
2: لا يلزم تصفيها.
1: يعني انت توريت باللي صار وبخيبه الامل وبالنكسه وباللي صار الكل في المنتخب، زغرتنا من بعد نهار تمشخنا نهار السبت نتيجه البكالوريا وتخمرنا نهار لحد العبيد الكل تحكي كوره صباح، الهزيمه والنكسه اللي عشناها والخساره والخروج المذل توريتهم التوانسه الكل يستنوا في ماتش هولندا. قول انت مش باش يتبعوا بعد اللي صار؟
2: لا يتبع، باش يتبعوا، باش يتبعوا. هذاك اسمه الانتماء، هذاك اسمه الانتماء،
1: ما تحدثش كوره. اي
2: هذاك اسمه الانتماء اللي حابين يكون في الجوارات نتاعنا، معناتها اللي هما كل واحد يلعب في بلاد وكل واحد يلعب للفريق معين وكل واحد يخمم في فلوس اللي باش يلعب بهم فانهم منتخب باش يمشي. على هذاك يلزم ان تتنظم الامور اكثر. وصحيح يقولك تسمع فينا يقولك يا اخي 12 مليون يعرفوا يفهموا كوره، 12 مليون يحبوا الدراب نتاع تونس يرفرف، 12 مليون يحبوا كيف يسيح المعلق في المباراه يقول تونس، ما يقولش المنتخب التونسي، يقول تونس عملت، تونس خسرت، تونس معناتها هزيمه مذله، تونس راهي تونس في الميزان مش هما 22 لاعب ولا 11 ولا اللي موجودين هكا ولا لا.
3: انا ضد الفكره دي على خاطر ال 12 مليون ما كانوش 12 مليون، هما الملايين تاع تونس طاروا بالفرحه وطاروا بالسياح والعياط وصوروا عام 78 في كاس العالم، كذلك في كاس افريقيا وقت هز تونس كاس افريقيا، التونس تهز لانه فيها عالم وطني، فيها نخبه وطنيه، فيها الرايه معناها شعوب العالم كله يخزروا تويك في كاس العالم، فكل 30 ولا 40 دوله المشاركه، احنا دونك نتهزوا بلادنا قمام مهما كان، مهما كان العالم التونسي تونسي زيد. اليوم ما نجحش بان فارا ترابي سورا ترابي، معناها باش يلزم طاب الراز معناها من الاول حل المشكل من الاول وعاود نعاودوا نبنيو مسالش فريق
1: فريق
3: هوات. راهو
1: تتذكروا في 2018 التوانسه مشاو روسيا 2018 مشاو روسيا تنقلوا باش
3: يتفرجوا سبع مرات مشينا لكاس العالم،
1: يعني توانسه وخاورة حالات
2: ومشاو وتنقلوا من
1: دول وناس معناتها روسيا ومشات وسووا غير كيفاش يتفرجوا المنتخب ويشجع
2: هذاك الانتماء اللي نحكيو عليه.
3: اي معناها يلزمنا كرة ولات عندها بعض وطني بالنسبة للدول الكل، عندها بعض أكون أو لا أكون أنا موجود، دونك احنا موجودين في كأس العالم، ما هذه نتيجة إيجابية موجود في كأس العالم، لكن ما مشاتش معنا الأمور سويفون برشا عوامل من 2011 وإحنا كركلوا فيها
2: كبر تتكركر الكركر.
3: ان شاء الله ان شاء الله تتحل المشكله وكاو.
2: ان شاء الله تتحل المشكله
3: على كبير في بلادنا وكاو
2: ان شاء الله. لكن ما نحتحتوش كان كره بركه، راهي تونس موجوده في مختلف المجالات، نحكيوا على العلوم، نحكيوا على الطب، نحكيوا على الفن، نحكيوا على الرسم، نحكيوا على الابتكار، نحكيوا على السياحه، نحكيوا على التكنولوجيا الحديثه،
1: تظاهره عالميه العينين الكل متوجهه الكاس العالم.
3: بس كل
1: راهو معناتها الكوره مش باستثناء ولا عجو ولا ليه ما عادش راهو الفه هذه
2: سياسه راهي
1: سياسه كامله. يعني كي تقول لي انت ننسي ولا كوره ولا احنا وين من كاس العالم زايده العالم، كي تقول لي انت بي العالم نتاعنا وين احنا تو انت جرايد عالميه جرايد عالميه تحكي على المنتخب الوطني التونسي تحكي على هزيمه معناتها ونكسه هذا جراو احنا زيدا صورتنا راه ما تقوليش ليه تونس بحر وشط وعلم وطب اي اوكي حتى ايفينمون هذا كاس عالم ياثر ياثر حتى حفظ ماء الوجه لي
3: هو تاخذها في قلب عام
1: توجه
3: قلب الرياضه التونسيه الرياضه التونسيه
1: عندك فضيحه تاريخيه انت غير مسبوقه تحدث عليها العالم الكل
3: ثم التراجع على مستوى كره اليد تراجعنا على مستوى كره السله تراجعنا على مستوى كرة القدم تفضحنا مش تراجعنا برك
1: تفضح.
3: على مستوى الرياضات الفردية الخاصة رانا ناجحين لولين في العالم
2: اي لابد من حل العدائين اللي ربحوا
3: عدائين وعوامه 71 والى اخره. خم في الرياضيات نتاع اصحاب الاحتياجات الخصوصيه معناها الاولين في العالم اخي. روعه تليلي الزرع كل ذهب.
1: إيه هذا يمنع هذا؟
2: لا لا ما يمنعش.
3: ما قلتش يمنع، ما قلت على مستوى الرياضه بشكل عام.
1: إيه عندنا ايجابيات هذا
3: عندنا سلبيات. فين السلبيات؟ في اللعبات الجماعيه،
1: منتخب وطني فما في كاس عالم،
3: كره قدم تدخل فيها عدد اطراف، لان كره قدم فيها برشا فلوس، فيها برشا طماعه، فيها برشا ناس تمكمك من هنا ومن غادي وتمعي تاكل. على هذيك الفريق ما مجاش كما قلتوا توك، كنتوا تحكيوا اللي ياخذوه من هنا يعطيوه للجمعيه نتاعو.
2: اي نعم.
3: احنا ثم ملاعبيه وقعد في دارهم سته ولا قداش ولا سبعه، جابوهم للفريق الوطني ما يلعبوش في فرقهم.
1: جيل جيل الفضيحه سي محفوظ، جيل الفضيحه والعار، جيل الخذلان. مالوغوزمون منتخبنا هو الاضعف والاتعس. انا تبعت شويه البلادو دونك نسمع في الاولاد شنو يحكيو، خالد حمزه شكيب الكل ما
2: فماش حماس كبير، جاوب حماس كبير.
1: البلادو الاربع نتاع الصباح
2: البارح في اذاعه اكسجين،
1: هما مالوغوزمون البارح هما عندهم نسمع فيهم انا ونتبع فيهم عندهم الروح القتاليه جاو معناتها كل واحد فيهم من موقعه، حمزة شكيب خالد الشيخ هوني عزيز، يعني كالروح القتالية هما موجودة وعندهم ويحكيوا بتكتيك ودخلوا دخلة حلوة ييسر على الاخر. ما فماش الروح القتالية في التيران، ما فماش أولاد قاعدة تلعب. انا نسمع في شكيب قال يعني كلينا خمسة ما لعبنا، كلينا أربعة ما لعبناش، يعني ما فماش روح، ما فما حتى القليب، ما فماش الجرينتا، ما فماش الغيرة على البلاد، ما فماش الغيرة على العالم، ما فماش الغيرة على الزي اللي انت تلبسه. انت مشجع ايه. تلبس المريول بتشجع المنتخب، تلقاك المريول هذيك
2: بحاجه
1: في كرسي
2: هيلة
1: فما بالك انت لبسه موجود على
2: وزيد البارح نادي بعد اذنك البارح الماتش اللي هو رقم 1000 مع انظار العالم الكل تتفرج في تونس واليابان وتتفرج في المستوى
3: في أمريكا في نيويورك
2: ولا العالم بتاع تونس منه وعالم اليابان من هنا والخصوصية ونما
3: مقابل الأهل الغالب بأسف ما خذيناش درس 10 سنين من 2011 وحنا نعانيو في موضوع الجامعة، موضوع كرة القدم، موضوع الرابطات تاع كرة القدم. مشي الدهور كانت مثلا نعطيك مثال، كانت ملعب كانت بنزرت عندها ملعب متاعها، وكانت معنا عندهم لاعبية متاحة كانت مشهورة معروفة بنزرت وهزت كاس افريقيا. اي
2: نعم.
3: كذا اول دولة اول جمعية هزت كاس افريقيا. كيف ملعب منزل بورقيبة تتفكروه الجازون اللي كان فيه، كانت الفريق الوطني يتمرن هنا. من بعدين فهمت لا يولي الشوك طلع فيه بعد 2011 علوة متر ومتر ونص فيه، حتى يحكي لي واحد البارح قال لي فيه شجرة، الشيخ الصباح يحكي لي قال لي فيه شجرة نبت الجملة واحدة. يعني شو مركبة رياضية نقصت، البطح نقصت، التدريبات نقصت. علاش المغرب قفزت؟ نحكي هكاك برا، مانيش كوارج انا مانيش بتاع كره.
1: شوف
3: اما المغرب قفزت علينا خاطر كانوا يتمرنوا يدربوا علينا.
1: هذا سي محفوظ اصبح به، احنا باش نختموا موضوع الكره ونسكروه. الهزيمه وارده راهو، انك انت تخسر والا تربح هذاك هو قانون اللعبه ونعرفوا الكره معناتها يقول لك كره فيها
2: كره مدوره.
1: اما لكن الخذلان هو اللي خلينا اليوم نتحدثوا برشا وجيعه، تحس بالخذلان، تحس بالوجيعه، تحس ما فماش روح القتاليه، تحس ما فماش معناتها لعب في التيران. فيش تفهم ولا ما تفهمش، راه الجرينتا والروح القتاليه يتشافوا بالعين المجرده. يعني ترى عبيد تلعب تعارك عليك المريول والا لا، صنعتوا عار ما يتمحاش
2: والعبيد تهبط تاكل جازورة
1: وما يتنساش. بي توا وصلنا فيديو برشا سيركولاسيون ترافو في القنطره، يعاودوا في الطريق نتاع طلعت القنطره البارتي الفيكس مش موبيل، المشكل قاعدين يعاودوا في الطرقات اللي لابس عليهم
2: الطرقات اللي مش مكسره، يحبوا
1: الطرقات اللي مش مكسره واللي مخلين، والطرقات اللي تستحق معناتها الترميم وفيها الحفر
2: ميزانيه هذيك
1: ماهيش قاعده تتقاد
3: الكورنيش لبس عليه هكا قصوها لاثنين اشتري صلحوا فيه ولبس عليه
2: مو توا بدا الموسم السياحي.
3: تو بدا المشروع الجاي
2: يلزم نعملوا ترافو
3: يلزم نخلقوا
2: ويلزم نعملوا ضغط
3: للسياح
2: راهو تمشي للبنزرت لمدينه بنزرت وين نقولوا نحن المنطقه السياحيه راهو الحشيش منا ومنا باب المهرجان دخله نتاع باب المهرجان والمسؤولين على بلديه بنزرت كنت اتصلت بكم نهار السبت حتى واحد ما جاوب الحشيكم الزبله البوباليت نتاع الشكاير الزبله في باب المهرجان كي باش تتعدى تلقى الحشيش طالع من هنا الحجر من هنا الوسخ الدور من تالي من وين الباب نتاع استاد من تالي تطلع تلقى كدس نتاع الدم والحشيش تطلع معناتها راهي بنزرت تقول هكا بنزرت كيفاش نستقبلوا احنا ولادنا كيفاش نمشي وندور في بنزرت تمشي وين المنطقه السياحيه وين الوتله تلقى كاين الحشيش والحجر والوسخ تاع ليه علاش
1: نزيد كلمه مع بدايه كل موسم
2: ترافو نتاع كياسات
1: مع بداية كل موسم صيفي الأنظار الكل تلقاها متجهة نحو الأرقام المؤشرات السياحية عدد الوافدين حركة المطارات حركة الموانئ قديش جاي قديش مشي في الوتلة قديش عملنا معناتها حجوزات شكون من جنسيات جاو لكن شنو اللي حضرتوا لها السياحة أنت تتحدث لهنا على المهرجانات زيدة ما فما حتى حد ينكر أهمية ألفة المهرجانات الصيفية في تنشيط الحياة الثقافية لكن سؤال يقعد ما تروح زادة هليك في أنه ننظم اليوم في تونس حفلات موسيقية لإرساء سياحة ثقافية زادة نقطة استفهام كبيرة اليوم نعم أم ليرة وسياحة ثقافية زادة مش مجرد حفل عابر والسلام عليكم منظومة كاملة تبدأ من حماية الموقع
2: أنت كما
1: تحميهاش معنيتها الموقع الأثري وين بش يصير المهرجان وما يكونش معنيتها إشعاع
2: تمشي المهرجان نادية بعد أذنك المهرجان يبدأ نقوله التسعة انت باش تبدا من الستة نتاع العشاء من الخمسة نتاع العشاء لا تلقى وين تقعد لا تلقى وين تاكل لا تلقى وين تتظلل لا تلقى بالحق راهو لا تلقى وين باش تعمل سيلفي تبعث لشكون تقول راني انا مشيت المهرجان اخزر مهرجان بنزرت الصور حالته حليله الحجر فوق بعضه
1: مش حفله وفنان ومش
2: كلها صوره كامله
3: سيده ألف عدين من الجمعة سي أبو بكر بن فرج
2: اي سمعته
3: اكيد يعطيك الصح
2: الناقد والمثقف
3: يعطيك الصح وكان سعيد جدا بأنه تعدى في أكسجين يحكي لنا كيفاش كانوا المغاربة يجوا ينقلوا علينا مهرجان قرطاج كان مدير مهرجان قرطاج ينقلوا علينا مهرجان قرطاج الدولي باش يعملوا موازين اليوم شوفي موازين وين هي توا تستقطب في آلاف المؤلفة من السياح وكبار الفنانين في العالم يجوا الموازين وشوفي قرطاج وين هبط كارتاج اللي غنى فيه حليم الرومي اللي غنى فيه فيروز اللي غنوا فيه كبار الفنانين والمسرحيين شوفي وين وصل تويكا بحيث يعني كيما الكرة كيما أمورنا ما يزمها يزمها يزمها كيما
2: حتى الشتوت اللي عندنا حتى الشتوت والبحورات اللي موجودين
1: أي سيدي رسنجل البيرة رسنجل البيرة
2: حرف شط
1: بليه رجاء ملاحظة بما أنه تحدثنا عن الشوات احنا ما اللي فيه تحدثنا عن الباراسول وحق المواطن في معناتها أجل الشوات وقلنا شوات ملك عمومي البيرح الموتورات والكواد في الشتوت كي نقول لك راهو على البحر مش حتى وراه ما تقعد انت على الرمل على البحر
3: على الماء
1: على الماء
3: يجري
1: موتورات جانين قسمها هيك الموتور الكبيره اللي والكواد يعني ما قعدت انا زيد لهنا مش معقول انت باش تمشي تعمل باش تمشي تهز صغيراتك وتمشي للبحر وتمشي ترتاح ولا باش الستريس يزي موتورات نعانيو منكم احنا
2: في
1: ونعانيو منكم راهو اللي ما يحبهاش الكلمه وما يحسهاش ويحس اللي هو منظم وموتور اسوري وعنده اوراق ومش قاعد يعمل في الشغب راك انت استثناء اتك على جنب ويعطيك الصحة وإن شاء الله ينسجوا على منويلك أيما هل لا عندهم ورقة ليهم أسوغي المهمة متاحهم الوحيدة هو إنهم يقلقوا راحة الناس تقلقونا في الكياس وتقلقونا في البحورات وتقلقونا وين ما أنتم تبدأوا موجودين ولا تخافوا على روحكم ولا تخافوا على غيركم يا أخي ما فهميش شكون اللي يحكم فيكم ما فهميش شكون اللي عاقبكم ما فهميش شكون اللي طبق عليكم القانون أنتم كل سيف وإحنا عايشين هكا من غير المعقول في الأحياء الشعبية خلق راحة المتساكن ما ساعت ساعتين وساعتين ونص وما ثلاثة متاع الصباح راجل كبير يقوم على سوق موتور يتهز من فرش ويتحط هكا نحكيه ورا ونحكيه
3: احنا في حينا
1: اللي توصلنا
3: بعد ساعتين تعليل
1: من غير
3: بالحس وبالعيات وبالموتورات وبالتصفير وبالكلام البذيء وبالجلالة وبكل شيء ما حتى
5: ما ثم حتى رادع
1: يعقل
5: هكا هو سلام على اهل
1: جونا باشا تفيه وليت ألفة على الطرقات والزملتنا معناتها والطرقات الكل مش كان القنطرة الطرقات نستعاني.
2: انت قلت كلمة مهمة نادية، قلت نحسب الاحصائيات وقده جيونا الوافدين بربي نعملوا نقطة قارة نحسب قده جيونا وتعديوا على القنطرة ميسالش وما دي معناش مطار نحسبوا لي دخلونا البنزرت خنعملوا احصائيات. عنا احصائيات
5: القنطره باش
2: نحسب هي نحسبوا لي القنطره ونحسبوا عنا زوج قناط
5: وطريق
2: من زوج قناط.
1: شوف انا نقول ريت في هذا الكل يا انفع ريت في هذا الكل انا نسال ونختم بتساؤلات وينها اين هي الحقوق الاساسيه للمواطن في كل هذا راهي تحدثنا الكل وين حقوقه الاساسيه
2: اين هي الحقوق الاساسيه المضمنه في الدستور
1: شكون يتحمل تكاليف اصلاح السيارات المتضرره شكون يتحمل مسؤوليه الحوادث المتكرره اللي تسبب فيها هذه الطرقات شكون يعوض الاعصاب المستنزفه لمستعملي هذه المسالك اللي ما عادش معناتها تستحق حتى وصف طرقات مسلك رايب أغلبية الطرقات مسالك توا تاكسيستات تفعلوا معنا صباح قالوا كهو احنا ما عادش نخدمه ما عادش نجمو نخدمه ولا بيني وبين الحريف تاكسيست نوجه له تحية قال وليت اين نخاف نحسبهم وين خارج من الدار نقولها يا مرا ربي يستر قداش من عركه زعما باش نعملها مع كليون اليوم اللي يقول لي وصلني يقول لي ما ندخلش وصا كيفاش ما تدخلش اغلبيه الوقت نعدي في في في مركز المرور شكون اليوم اللي باش يقوم بالمعاينه يا اخي قاعدين تعاينوا في الطرقات فما مسؤولين قاعدة تعاين في الطرقات يخرجوا يعاينوا وإلا قاعدين ويقفين مكتفين يديكم قدام هالتدهور المستمر سامحوني بربي علاش طبعنا احنا اليوم مع اللي قاعد صاير في بلادنا كان صحة واللي صاير وريت انت ألفة كيفاش سكرنا البرنامج نهارة الجمعة تشكيات اللي جاونا من بوغاتفة ما يعني طبعنا مع اللي صاير في الصحة وفي مستشفياتنا العمومية مع اللي صاير في طرقاتنا مع اللي صاير في مؤسساتنا التعليمية شنو هذا مع حومنا ألفة وبكري تحكي قتلك يعني سامحوني أكياس الفضلات في في في محيط مهرجان قاعدين يحذروا معناتها البنجة ويسوقولها
5: في المحيط بتاعه قدامه
2: يعني اللي باش يمشي المهرجان يلزم يقول راني ماشي يا سيدي انا مشيت وعندي مجموعه من زملاء مشينا باش نعملوا دوره ونعملوا طلع ونتفرج بالحق انا حشم
1: المواطن قاعد يدفع في ضرائب ولا هكا ولا يدفع في ضرائب المواطن وينتظر في المقابل ديما نقولوها الحد الادنى من الخدمات انت تقف على فينيات تقف على اسيغونس تقف على كل شيء متى المواطن تحمل مسؤوليته وتخطيه اذا كان ما يدفعش
2: الطرقات
1: اضمنوا له انه يتنقل بامان وكرامه هكا هو
2: احنا تحدثنا نادية المرة فات قلنا التنسيق باش يعملوا كيران على خطر عبارة عنا كوفروفو احنا في بنزرت باش تمشي البنزرت وتروح المنزل بورقيبة ولا ماتر ما تلقاش فاش باش تروح بعد الخمسة راه ما تلقاش فاش باش تروح
1: وكما قال الشاعر يا سي محفوظ
5: نعم
1: اش قال الشاعر لقد اسمعت لو ناديت حيا
5: لكن لا حياة لمن تنادي
1: هكا هو
2: ان شاء الله يستفيق
1: ولو نارا ولو نارا نفع اي مال انا خارجين فاصل الشيء
5: ولو نارا اضاءت
1: ولو نارا
5: اضاءت
1: نفخت بها
5: نفخت بها
1: نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ
5: في الرمادي
1: نخرج فاصل وراجعين
5: صح ربو واكتو

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

البلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط الديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينا.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا أشرف وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية بنزرت على انطلاق فعاليات امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية في الجهة، وذلك بمركز معهد غزالة. هذا وأعرب الوزير خلال لقائه بالإطار التربوي والإداري والمربين المشرفين بحضور السلطة المحلية والبلدية والتربوية، وأيضا ممثلي المجالس المحلية والجهوية والنيابية، عن تقديره لكبير المجهودات جميع الأطراف والتعبئة الممتازة المنجزة بالجهة ككل لإنجاح هذا الموعد التربوي، راجيا لجميع الممتحنين النجاح. كما وجه في ذات السياق تعليماته لاتخاذ ما يجب من إجراءات عملية وعاجلة لمزيد تدعيم مختلف فضاءات معهد غزالة. هذا ويذكر أن عدد المترشحين للمناظرة في ولاية بنزرت بلغ 3036 تلميذا وتلميذة، وقد خصص لهم جميعا 15 مركز اختبار، وسيتولى حوالي 618 مدرس القيام بعملية المراقبة. وجدير بالذكر أن وزير التربية سيكون له اليوم عدة زيارات ميدانية لمتابعة مدى تقدم وسير إنجاز عدد من المشاريع والبرامج الداعمة للمنصة اللوجستية التربوية والتعليمية في ولاية بنزرت، حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبار. وعلى الصعيد الوطني، تعقد عدد من لجان مجلس نواب الشعب اليوم جلسات استماع في إطار النظر في عدد من مقترحات القوانين. وتواصل لجنة التشريع العام خلال جلستها المبرمجة اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. وتبحث لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج سبل دعم التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها وكيفية التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة، وذلك خلال جلسة مشتركة مع رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وعميد المهندسين. كما تستمع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى ممثلين عن المجمع المهني لهيكل المراقبة الفنية التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول الوضعية الحالية التي تمر بها المؤسسات الناشطة في قطاع المراقبة الفنية. تابعت البعثة الدبلوماسية التونسية اليوم مسار تنفيذ مشاريع التعاون المشترك في القطاع الطبي وصناعة الأدوية خلال لقاء جمعها برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية في أفريقيا ورئيس شركة جي كيوب. وأوضحت سفارة تونس بطوكيو أن اللقاء خصص لتقييم نتائج الزيارة التي أداها وفد ياباني إلى تونس خلال الفترة من 17 إلى 21 جوان 2026 بمشاركة ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومجموعة طبية يابانية خاصة. وأضافت أن المحادثات تناولت تقدم إنجاز المرحلة الثانية من البرنامج التدريب الثلاثي بين تونس وإفريقيا واليابان في اختصاص أمراض القلب المبرمج بالتعاون مع مستشفى الرابطة. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري أن المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد استقبل يوم أمس امرأة مصابة بجروح بليغة على مستوى الساقين نتيجة انفجار لغم أرضي في جبل المغيلة تابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد. وأفاد سالم ناصري في تصريح لوكالات تونس أفريقيا للأنباء بأن المصابة تخضع حاليا لعملية جراحية على مستوى الساقين. هذا ويذكر أن جبل المغيلة شهد في السنوات فارط انفجار عدد من الألغام الأرضية في حوادث شبيهة بحادثة يوم أمس. خشب حريق في غابات منطقة المناورية ببوش من معتمدية عين دراهم، مما تسبب في خسائر بالأشجار الغابية، كما ساهم عامل الرياح وكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة في الانتشار السريع للنيران. هذا ويذكر أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا على عين المكان للسيطرة على الحريق بمجهودات مضنية مستعينين بشاحنات الإطفاء، كما توصلت العمليات والليلة البارحة وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

فماش شكون اللي فرحان في الدنيا هذه قد اللي فرحان بنجاحه الفترة هذه. إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل. دونك احنا باش نمشيو التينزان سلموا برشا على زهرة الفرجاني اللي هي في الاستماع. دونك زهيرة نقول لك إن شاء الله نهارك زين، ربي فضلك ربي طول في عمرك. دونك زهرة الفرجاني هي خالة شاكيب ماميت الصغيرات، تهني تحب اليوم تقدم سبيسيال ديديكاس الألي الفرجاني بنت نورتين الفرجاني ولد خوها حمادي الفرجاني لبنته نجحت بكالوريا، تقولها العاقبة للتخرج وإن شاء الله راك في أعلى المراتب، وألف ألف مبروك ألي الفرجاني.

عمتك زهرة تقول لك إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب زيدا كيف كيف. تهني رشيد ولد أختها المرحومة الله يرحمها وينعمها ليلى. رشيد ولده أركين زيدا كيف كيف تقول له مبروك النجاح في الباك يا أركين. ألف ألف مبروك وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب أركين باك أمريكان. دونك تميز كبير إن شاء الله بالتوفيق. وزيدا كيف كيف تتمنى للصغيرات الكل تقول إن شاء الله الراقد زيدا كيف كيف متميزة سليمة ألي سابر ميلك أميني إيدم مرام. تقول زيدا مرام اللي تعدي نوفيام في إيطاليا نقولوا لها إن شاء الله بالتوفيق. مؤمن زيدا كيف كيف وليد دخت هالكل نورة تقول إن شاء الله لولاي دراكم في أعلى المراتب إن شاء الله. ألف ألف مبروك للناجحين عايشك زهيرة ربي فضلك ربي طول في عمرك. إيه ميرسي بوكو ما نسيت حتى حد فريمان. ما زالت الإهداءات ما زلنا مع الإهداءات والمناسبات والأفراح. كلمونا على 31 10 80 90 ونتمنى حظ أوفر للمؤجلين في دورة المراقبة اللي عاديو سيزان ده كيف كيف إن شاء الله ربي يفرحهم وربي نجح الجميع. دونك عنا زيدا سبيسيال ديديكاس مدام بشرة ميجري اللي تهني ولدها محسن الميجري بنجاحه في البكالوريا باك سيانس بمونسيون تري بيان. برافو برافو برافو زيدا محسن وجيه.

ما يجري إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب وألف ألف مبروك. وتهني زيد أصحاب ولدها اللي نجحوا معاه، حبيبة إبراهيم بن حسين محمد عزيز الأول في بنزرت بكمات ما شاء الله، جيسر بن عباس ألف ألف مبروك، ودمتم فخر الولاية بنزرت ولتونس الكل.

0: أحليها فرحة نجاح إن شاء الله بألف ألف ألف مبروك للجميع. راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زين.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira man Kital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensi Halkar Habtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensa Shkaouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: غالي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

شان، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع، وقاية دورة المرشي حاضر معنا الزميل فؤاد المحمدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا نادية، تحياتي صباح النور ليك ولكل مستمعي إذاعة اكسجين. بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
2: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ونشيطة للجميع. بداية الأسبوع كيفاش في سوق صلاح الدين بوشوشة؟
3: اليوم الاثنين بداية الحال، اليوم أسبوعية كما ديما نقولوا لأغلب المحلات التجارية بسوق صلاح الدين بوشوشة من بعد، لكن الحركية موجودة، رغم أنه فما نارسين لكن الحركية موجودة، نسبيا الحركية موجودة في سوق الخضرة. مثلا الخضرة موجودة عموما، والخضرة فأسعارها نادية بالمقارنة مع الأيام التي فاتت تقريبا الأسعار في المتناول. أتونا نستعرضوها بالتفصيل، نادية اليوم الطماطم مثلا ب 800 حتى 1200 طماطم موجودة سوق مناسب، اللوبيا الخضراء ب 3 دينارات، الفلفل ب 1600 وبالفيل حتى الفيل، اللوبيا الحمراء ب 3 دينارات، ود القمرة ب 1800، القرع الأحمر بالفيل، القرع الأحمر بالفيل صحيح، والبصل من دينار وفما 850 وحتى للدينار، الخضرة ب 85، البطاطا ب 15%، الفجل ب 15% أيضا، السفنيريا بالفين، البتراف بالفين، والقرع الأخضر 15% وبدينار. هذا بالنسبة للخضر، يعني نسبيا الخضر الأسعار مناسبة نادية. نمشيو للغلال قبل ما ندخل سوق الحوت، نمشيو للغلال كنت دليع ب 15% دينار دليع، وحتى 15% الكيلو، البطيخ ب 2500 وبالفين، اللوز 3700 و 2500 و 3700، التوت ب 5 دينارات، الدقلة ب 5 دينارات 10 دينارات، الخوخ أيضا ب 2500 حتى 5 دينارات، 5 دينارات بوتوبقاي ب 5 دينارات، الفريز ب 3000 وحتى 4000، المشماش ب 3500 حتى 4000 الفريز، المشماش ب 3 دينارات حتى 5 دينارات، والبصاع ب 3 دينارات، التفاح ب 3 دينارات أيضا، التوت ب 5 دينارات، والعوينة ب 3 دينارات. هذا بالنسبة للغلال. إيه
2: هذا بالنسبة للغل.
3: هذا الغالي. نمشي للدواجن. الدواجن كيف كيف استقرار في الأسعار. أكل جيجو 18 دينار 3 كيلو جيجو في الدواجن. سكالوب 17 دينار و 500 حتى 17 دينار و 500 في الجيز. سكالوب الجيز. سكالوب دان 17 دينار. هذا بالنسبة للدواجن. بالنسبة للحوم، اللحوم اليوم الزفارين نجم نقولوا مش محلول الكل. فما يعني محل ولا اثنين محلول، يعني فما العجول ب 38 وكذا، اربع محلات تقريبا محلوله 40 دينار 38 دينار بالنسبه للعجول، مرقيزه ب 38 و 37 دينار، والحب العظام ب 40 دينار، والمفروم ب 44 دينار و 80. هذا بالنسبه للحوم. نمشيو عفوا نمشيو للاسماك. سوق الحوت فما الحوت موجود ما شاء الله، موجود الحوت، الشاوري مش موجود برشا، ولكن يبدو أن الشاوري صومه بدايات أكثر، لأنه يكون بالشوفة يكون نادية مثل 12 دينار حتى 24 دينار الشاوري، يعني صومه تلعب مقارنة مع أول ما جاء من أول الشهر. الورقة البحرية ب 40 دينار، والورقة المربية ب 20 دينار و 800، الورقة المربية بطبيعة الحال فما انخفاض في الأسواق ب 20 دينار و 800 كانت 22 دينار، المرجان ب 28 دينار، نعم سردينة موجودة ب 6 دينارات، سورالي موجود كذلك ب 7 دينارات، الكروفيت رواية 48 دينار، أكل مناني نادية، المناني والجغالي والجراف
2: جام اخرى
3: انزل معاك كيسه اوراق ابو 20
2: اسعار اخرى جام اخرى
3: انزل معاك كيسه باش تاخذ كيلو انزل معاك كيسه ابو 20 خش المناني ب 68 والجغالي ب 58 والجغالي ب 68
2: احنا رانا نتبعوا القيمه الغذائيه والقيمه الغذائيه في الحوت الازرق والحوت الازرق موجود السردينه وفي متناول الجميع اي ماله
3: اكيد كما قلت لك اكيد الكروفيت قلت لك 48 دينار بشي ليموني زاد 48 دينار سيبه موجوده ب 28 دينار فما انخفاض نسبي في الاسعار السيبيه الشوفريت ب 8 شوفريت 8600 شوفريت زاد ثم سبب في الشوفريت ويعني موجوده الشوفريت موجوده باسعار معقوله نسبيا هذا هو ناديه مجمل الاسعار اليوم في سوق تحديد بشوشه بنزرت
2: يعطيك الصحه دونك تلقاو صور على الباج فيسبوك اكسجين تونيزي ميرسي بوكو لزميل فؤاد المحمدي 10:42 دقيقه اكيد الاجواء متواصله تابعونا خليكم في الاستماع نهاركم زين
0: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لل 11

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فنح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أوكسجين اف ام.
2: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين اف ام.
2: الموعد الخبري على موجات أوكسجين اف ام. مرحبا. جهويا أشرف وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة عمل أدها إلى ولاية بنزرت على انطلاق فعاليات امتحان منظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية في الجهة، وذلك بمركز معهد غزالة النموذجي. كما وجه في ذات السياق تعليماته لاتخاذ ما يجب من إجراءات عملية وعاجلة لمزيد تدعيم مختلف فضاءات معهد غزالة. أكثر تفاصيل في تصريح وزير التربية نور الدين النوري.
4: الزيارة بمواكبة انطلاق مدرسة الاتحاد في الاعدادية النموذجية معروفة لجميع المواطنين في السيزيام. الانطلاقة كانت من معهد غزالة، التقييد بأبنائنا التلاميذ الأولياء والمدرسة التربوي، وتابعت ظروف انطلاق المناظرة بشكل وقفت على أن.
2: وعلى الصعيد الوطني، أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24 و25 جوان 2026 إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. وأوضحت الجامعة في بيان لها أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفاصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. وأضافت أن ترتيب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. وأفادت الجمعية في بلاغ إعلامي بأن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. تمكنت مختلف الأطراف المداخلة اليوم الصباح من السيطرة على حريق اندلع ليلة البارحة بغابات قرية ببوش من معتمديات عين دراهم من ولاية جندوبة، والذي تسبب في احتراق مساحة هامة من الغطاء الغابي في الجهة. هذا ويذكر أنه تم دعم عملية الإطفاء بمروحية عسكرية ساعدت في إخماد النيران داخل النقاط الوعرة من الغابة، كما لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار جسيمة بالمنازل القريبة من الطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين عين دراهم وتبرقة، فيما لا تزال عمليات مراقبة جيوب النيران متواصلة من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات لمنع تجدد الحريق. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرون إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لمركبة مدنية وسط مدينة غزة. وصعدت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اليوم من انتهاكاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد طفل وفتى وإصابة آخرين في الخليل بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت سكنية في بيت لحم والقدس واعتقال عشرات المواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة. نهاية الموعد الإخباري يمنته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أوكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
5: أوكسجين اف ام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
2: أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
3: أصناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوبورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ليش بدنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ليش بدنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

عارف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسوال، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دور اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة اوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radioxygene.tn. بدايه اسبوع موافقه ومريحه للناس الكل، ان شاء الله بالتوفيق لصغيرات السيزيام اللي اليوم انطلقوا في الامتحان نتاعهم للدخول الى المدارس والاعداديه النموذجيه. ان شاء الله ربي يوفقهم. وزير التربيه في زياره لبنزرت اليوم وعود على نتائج امتحان البكالوريا وابرز المتفوقين في ولاية بنزرت. باش نحكي وزادة كيف كيف على الوضع في الشرق الأوسط، كيفاش ماشي الأمور، كيفاش بطبيعة باش تتحرك الأمور. مرة نقولوا فيه مرة نقولوا موفيش، انتوك العالم الكل يترقب وارتباط دولي بالموضوع على مستوى الاقتصادي وغيره من المستويات. دونك هذا كله باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومونتير على الباج بتاعنا اوكسجين تونيزي. بعد شويه راني ترابلسي تلتحق بينا، نحكيو على اشغال جسم متحرك، اشغال تنطلق على مستوى اعاده الطريق ولاعاده الخرسانه السفرتيه جسم متحرك دون سابق اعلام او انذار، ما اثر غضب وحفيظه واثر جدل اليوم في مدينه بنزرت. شنو اللي صار؟ حتى كل الاطراف اللي سالناهم في علاقه بالاشغال في بالهم وفي بالهمش، حتى طرف يقول ما في بالي بالأشغال على مستوى منشأة حيوية كما الجسر المتحرك ببنزرت. نحكي عليها بأكثر تفاصيل بعد شوية. تحية العزيز في الإخراج، عواد في التنسيق، والفجندوبي في رئاسة التحرير، حمزة تعيشي معكم كوتي ميكرو. بعد لحظات كما قلنا البداية تكون مع رانيا. مرحبا بالجميع.

0: Enti aşkım aşkım.
1: لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم على
2: الدورية
3: عزيز عزيز حاب يدخلك بالدورية راني رغم اللي قلت له راني سايم مستقيلة من الدورية قدمت استقالتها على كل رانيا طرابلسي صباح النور مرحبا بك
4: صباح النور حمزة تحية ليك تحية سادة المستمعين بدأت أسبوع موفقة للجميع ويعطيك صحة عزيز الحقيقة
3: مصر مصر أي مصر قلت له سايب الطفلة قال لي ليه ها نحب دورية على كل
4: المحل اليوم حمزة دورية بأتم معنى الكلمة
3: بالضبط بالضبط
4: حق الجنجل هذاك
3: بالضبط وانتو قمنا الصباح على ضغط مروري أوكي ما فين عيشوا فيه موجود علينا مقبول نوعا ما لكن فما دي ليميت في الصف متاع الامبوتياج انه كي يوصل يفوت البرد متاع برد زرزونة ولا مرشي الحوت مرشي القرو زرزونة انه اللي نتسألوا هنا شنو الصاير علاش هذا الكل
4: والعكس
3: اكزاكتومون دونك ما رانا الا راو انه تم تقشير القنطره الكل تقشير معناتها باش نستفهمنا انه نحينا الروبيل موجود الكل كيما نفس التدخل اللي كنا نشوفه فيه المده اللي فاتت في السيت سالم في طريق كورنيش معناتها نحضروا فيه على اساس يمكن باش نعاودوا الخرسانه الاسفلتيه هل تم اعلام الناس رانيا هذا السؤال
4: هو لا تم اعلام الناس ولا احنا اعلامنا زي ده كمؤسسه اعلاميه اللي من دورنا نحن وقت اللي كما شفنا وعشنا الناس الكل بدات الاشغال المده اللي فاتت في الجسر المتحرك كنا نحن اعلامنا وفما بالي

0: جدا تاع الجسم وخرجت الحياه عاديه كما مثل فيها جسر المتحرك. ما معنى الا في الاونه الاخيره وانت قلت حاجه باش نربط بها انا معاك ونبدا في الموضوع نتاعنا، هو انه وليت ظاهره المده هذه موجوده في ولايه بنزرت قياس يكون لابس عليه ما في حتى ديفو اموره طيبه جو به، ومازال كي صار فيه التدخل بما فيه مش نبدا معاك من تسالم واحنا ماشيين للقدره نقوموا زاد الناس الكل الصباح نلقاو اشطر القياس الكل مفور اللي هو من تسالم الكورنيش وين الفيلم تاع رونفوال حصان يا غادي.
1: اي من احسن القياسات في البلاد معناتها.
0: من احسن القياسات اللي موجوده ودجا ما عندوش ثلاثه ولا عامين بالكثير صار فيه التدخل، نجيو نلقاوه تعاود تفور هذاك الكل وباش يتعاود. علاش وكيفاش والناس ما في بالو حد؟ علاش زيدا ما فماش إجابة؟ علاش اليوم اللي قاعد طاير واللي قاعدين احنا نشوفوا فيه فما حمزة برشا كياسات وبرشا طرقات، والسادة المستمعين يسمعوا فيها توا سوى تاكسيات اللواجات ولا حتى اللي عندهم السيارات العادية يعرفوا انه التدخل هذيك كان من المفروض يكون في كياس اخر اللي هو مدقدق، واحنا شر كياساتنا في وسط البلاد ولا حتى في الاحياء المجاورة وضعيتها تبكي تبكي لنورمال مو هذيك يصير فيها التدخل. أحليش اليوم صار التدخل غاديك لحد اللحظة هذه ما فماش إجابة على التدخل، وإحنا هكيك مازلنا نستوعبوا في اللي قاعد صاير. نقوم اليوم الصباح نلقاو البرتين تاع الجسر المتحرك الطلعة اللي هي من وسط البلاد وإحنا طالعين للجسر هذيك الكل يتفور حتىش للدورة متاع نتاع الكنام اللي موجودة تحت بعد القنطرة بالضبط. علاش اليوم صار التدخل زادة في النقطة هذيك؟ ولو انه هو الكياس احنا نتعديه يوميا من غاديك وحتى مستعملين
1: مريقل مريقل مريقل كان فيه مشكلة حاجة. كان فما مشكلة في القنطرة راه على مستوى ايه. السيباراسيون ولا القصات اللي في الوسط نتاع الحديد ولا حاجة وين فما اي بلاصة فيها هكا كيما التقسيم ولا حاجة دي في سور معينين نجموا ندخلوا اليوم هما برك مثلا مش نعاودوا الكل مش نعاودوا الكل لهنا نتسألوا اسكو هو اولويه معناتها
0: من جرزونه مش مقشر راه هو من جرزونه ليش
1: انا قلت لك التكسير ديما بين السيباراسيون في القياس اذا تلقى ايه. سيباراسيون ولا حديد سيباري في الوسط راكش تلقى فما تكسيرات ولا نقص شويه دونك مقبول لكن اللي تاع القياس راهو ايدونتي كيما اللي في القنطره كيما في سيدي سالم حبوا نفهموا احنا لهنا وتساؤلاتنا احنا اليوم كوسائل اعلام ولا كمواطنين يقول لك علاش التدخلات هذيا لوكو عندنا قداش ريقنا شايح في 1000 حومه و1000 كياس و1000 طريق باش تقول لي بلديه
0: المفروض
1: يدخلوا تقول لي بلديه وهذا تجهيز وكذا راهو كلها دوله كلها مؤسسه دوله معناتها ما يمنيش انا بلديه ولا تجهيز معناتها اي بالضبط.
0: اما لكن اليوم تجي في وقت كيما توا وفي ظرف حساس برشا وامتحانات وموسم صيفي انطلق وعبيد وتكثر شفت حتى السيركيلاسيون اللي كنا نحن نعيشوا فيها العادية نتاعنا نتاع الأوقات الذروة توا وليت دوبلو في الأوقات الكل، بمعنى أنت تجي اليوم تقشر لي كياس بطريقة ديك هو وضعيته باهية ماهيش وضعيته يعني خايبة ولا مكسر ولا دقدق ولا يزمو يدخلوا فيه في يعني بسرعة كبيرة، ليه اليوم الوضع نتاعه عادي؟ إذا كان أنت اليوم عندك ميزانيات ولا فلوس فاضلة عليك وقاعدة في خزينة في الخزينة متاع الوزارة ولا متاع البلدية ولا متاع الدولة، عاد أنا كيف نحب نعاود ونحب نستثمر ونحب نحسن البنية التحتية متاعي وطرقاتي نمشي نحطها في بلايس اللي تستحق أني باش نعمل فيهم تدخلات. لو فما كياسات احنا نحكيوا عليهم يوميا راهو مش حفر راهو أبيير فيها راهو طرقات عبارة أبيير عبارة مضروبة بالنووي، وانت جيت تدخلي في كياس لبس عليه فيه توا هاوك تقشر الكياس لمبوتياج ولا شو نحكي لك على الوضع شفت البورت تفوت البورت من غادي
1: مخاطر انتو كان نتوقع ما خطر كالعادة فاحنا في بلاد للأسف الشديد ما تلقاش فيها إجابات مع المسؤولين فعلى مستوى الجهات معناتها نتوقع بشي يقول لك رانيا اعتمدت مرصودة بعنوان الجسر المتحرك بعنوان طريق سيدي سالم ولا اي موش قرآن خويا ترصد فيهم من الأول علاش معناتها وكيفاش سامحني إذا الإدارة المركزية خاطر كان نمشيو في فرضية انه مركزيا تم اقرار هالمشاريع هذي فانه جهة كاملة ودارة جهوية للتجهيز واش قاعدين نعملوا بها معناتها اذا كان مركزيا ولا الادارة العامة في تونس هي اللي تقررنا شنو التدخلات دونك الاداره الجهويه لهنا في بنزرت وولايه بنزرت وهذا من كل الادارات اللي فيهم ناس تخدم وتخلص على حساب المواطن التونسي اللي مواطن تونسي يستغيث بجاه ربي يعملوا لي ربع تدخل على مستوى الحومة باش نجمو نتحركوا كمواطنين ويعيط ومن بتسمعوا فيه عندكم تو سنوات لهنا.

0: القائل معناتها رانيا سور كيل باز الإدارة المركزية تاخذ لنا القرار معناتها خاطر أنا عندي بعض أنا عندي بعض المعلومات علاش نحكي في الكلام هذايا خاطر عندي بعض المعلومات في السونس هذايا نتاع أنه راهو مركزيا تم إقرار المشاريع هذايا وترصدت الاعتمادات من غادي لغادي يا ودي بنا صيفة علاش كل شيء تحسوا قرآن في البلاد هذايا
1: تجم اقف دقيقة لحظة برك إذا كان نحن مركزيين هما قاعدين يقرروا في مصيرنا وفي وضعيتنا اللي هما ما عندهم حتى فكرة على شنو احنا
0: فرضاً راني فرضاً المسؤولين اللي يسمعوا فيا تو في بنزرت سيوالي إدارة المدير الجوي للتجهيز نشروا تحية سيناوف بن علي وإلا السيد ولي بنزرت اللي حب فيهم يدخل يوضح يقول لنا أما هذه الروايات اللي جاتنا على خاطر كان جهويا تم إقرار المشاريع هذية على مستوى الجهوي مجلس الجهوي معناتها والولاية يا خيبة المسعى لأنه عندك 7000 حومة تستغيث وعندك 7000 كياس يستغيث ونعاود من الأول باش ما تحكيوناش كل لغة نتاع الترم نتاع الإدارة عرفت هذاك كياس مرقم وهذاك كياس مش مرقم وهذايا بلدية وهذا تجهيز ما يهمنيش أنا اسم الدولة التونسية ضرب واحد
1: تحب تخدم أنت المرقم برا شوف وضعية الوطنية عدد 11 بالأخص من رمبوا سيدي أحمد وأنت ماشي للرمبوا الآخر كيفاش اللي صار اليمين الكل ما عادش يمشي الكل بومباج ولا من قوة الكمين اللي قاعدة تتعدى
0: رجالي للأول قلت لي كان مركزيا تم إقرار المشاريع
1: مركزية هي باش تقرر لنا شنو التدخلات نتاعنا حتى ما احنا متعاملين إذا رجعوي ما نحيها وخلي المركزية تخدم على رواحها وهما يدخلوا وين يحبوا يدخلوا وخلي بقية البلاد تقعد هكاكا تقعد كلها منقبة عاد احنا علاش كاين كل مرة وهذه مش او مش يعني كما نقولوا احنا الواقعه الاولى اللي صارت السنين في وضعيه كما هكا حتى سنين التالي اللي جات صار التدخلات كما هكا ما لكن انه في كل مره نقعدوا ندخلوا في بلايص اللي هي لبس عليها وما تعملش حتى 3 سنين ولا عامين من التدخل السابق راهو الحقيقه لهنا عيب كبير عيب كبير علاش عيب كبير على خاطر برشا ناس اليوم عندها 20 سنه و30 سنه تستنى باش تسكر لها حفره وباش كياسها يعاود يتريقد احوام عندها سنوات وسنوات في معتمديات مجاورة عندها اليوم 18 سنة تستنى باش انه تتخدم منها الكياسات متاحة يسمحني كنتي فاضل عليك الفلوس وعندك الفلوس يبرا تدخل في البلايس الاخرين برا انشي حسن البنية التحتية في المعتمديات الاخرى في الدوائر البلدية الاخرى علاش اليوم انا نجي البلايس لبس عليها وفي كل مرة ندخل فيه عليه هذيك مكتوبه في القانون وهذيك مش مكتوبه
0: دونك الثابت اليوم ما فماش اعلام بالاشغال هذيا رانيا
1: ما فماش ما لقيت انا هاني درتها توا القنطره الكل متصرف للحرف لا لقيت بلاك لا لقيت اماره ما لقيت حتى شيء شفت كان الوحده الماكينه هذيك اللي بيستخدم للروبي هيك موجوده قدام لكنا هكا وافر هذيك ما فما حتى شيء اخر
0: واضح دونك حابين نفهموا شنو اللي صار ما لقيناش تفسير كالعاده اذا كان باش تقول اعتمادات مرصوده من قبل وين هم الاعتمادات هذوما باش نحطوهم في الاحياء والحوم اللي ناس تستنى اليوم باش يكون تدخلات في كياسات ولا حتى عندنا كياسات كبرى في الـ في الـ في البلاد وضعيتها رديئه اكثر من سيدي سالم واكثر من طريق كورنيش واكثر من القنطره اليوم اللي باش ندخلوا فيها ولا منتظر في باش يكون فيها تدخل في انتظار التفاعل مع الناس رانيا اللي عندهم قديش يوصلوا في أصواتهم وما يلقاو حتى مواطن قاعد يجاوب فيهم ولا حتى طرف قاعد يجاوب فيهم بالنسبة لحياة على مستوى الحوم الداخل معناتها اللي تابعين بلدية بصفة عامة البلدية مبرمجتهم لكن مش لقيت لهم الاعتمادات بار كونتر تجهيز بالترسانة الكبيرة متاع الماتريال اللي عندها والإمكانيات اللي عندها ما نجمش تعاونها ولا تدز معها في السنس هذايا ومزلنا في التقسيم في البلاد متاع هذيك كياس تبع التجهيز وذاك كياس تبع البلدية
1: مازلنا في الوضعية هذيك اليوم حتى كي تشوف مشاريع أخرى قاعدة تستخدم ولا باش تستخدمني لوجودها على فلوسها ويقول لك حتى إذا كنت وجدت فلوسها هي ميزانية قليلة برشا وراني كيفاش ندخل 200 متر ولا 300 متر وعليش
0: ما يجموش
1: علاش كي أنا اليوم ما يجموش علاش أنا اليوم
0: ما عندهمش الإمكانيات ما عندهمش
1: الميزانية هاي عندهم الإمكانيات باش يعاودوا كياس لبس عليه ها فما الفلوس علاش ما تعاونوش مع بعضكم الادارات الكل وتخدموا كي تاخذوا مشروع تخدم كامل متكامل علاش اليوم الوضع هكا تمشي فلوس هكاكا احرام في حاجه احنا ديجا لبس عليها امالين نمشي ونعاودوا عندنا وقتها الفلوس وعندنا فلوسها مرصوده باش انه نعاودوها الحقيقه لهنا
0: مانيش كونتر انك تعاود لي الطريق كان جاي وضعيته خايبه لكن نمشيو بالاولويات فوالا نمشيو بالاولويات
1: نمشي بالاولويات راه عندك ناس قلت لك 18 سنه و20 سنه تستنى باش انه اليوم يوكل لها كياس البيت دار عبيد اليوم 26 مازلت في الطبعه عايشه هذا معقول ماهوش معقول الحقيقه شكون اليوم في حمل المسؤوليه لشكون شكون قول له سيد الرئيس، يا سيد الرئيس بربي اجي اشوف الوضع نتاعنا، شوف فلوس الدوله، فلوس الدوله وين قاعده ماشيه. ما هو هكا احنا خاطر اليوم ما نلقاش شكون يجي، وبلا ما نلقاش شكون يقول لنا شنو اللي قاعد صاير، شنو الفلوس هذوكم تاع شكون. اليوم احنا شنو نستغيثوا؟ نستغيثوا لشكون؟ نستغيثوا للسيد رئيس الجمهوريه السيد قايد سعيد، نحبوا زياره فوج اي اخي اجي اشوف الوضع كيفاش، اجي اشوف الحاله، راهي بنيه تحتيه نتاعنا الزيرو، اما نحن رانا عندنا فلوسنا دخلت كان في البلايص الباهيه اللي هي لبت عليها، هذيك تكون فما الفلوس وتتجبد والماكينات وتتخدم واقوى المقاولين يهبطوا واقوى شركات تهبط، اما في بلايص اخرى في معتمديات اخرى هيك وضعيتها تسخف وحالها يسخف. واكبر دليل لو كتشوف في الكياسات وتشوف في الاحلى هنا في الصيف طويل برا تفرج وشوف الكياسات نتاع البحورات راس سنج لقدش من مره يتعاود، هذا ثالث عام ولا رابع عام يتعاود، برا شوف وضعيته كيفاش، يبكي الحجر يبكي وغيره من الطرقات الاخرى اللي موجوده. واحنا اليوم فاش قاعدين نعملوا؟ فلو عنا فلوس لبس علينا رانا نشره تبارك الله، اما فلوسنا وين تتحط في اللبس عليه؟ انا والله شكيت قلت بالك شي عنا زياره نتاع مسؤول كبير باش سيد الرئيس جاي على ذيك عاوده باش يتعدى من غازي ولا والله اعلم. والله قعدت كل يوم نخمم كل يوم نحط احتماء.
0: على كل شكرا رانيا، يعطيك الصحه في في في في اطار التعتيم تاع العاده بيان سور، ما نعلموش الناس ما نقولوش للناس ونتدخلوا من غادي لغادي وما في بالو حد، وعلاش غادي مش في حوم اخرين وكياسات اخرين. اوكي اش تقولي وجه بلاد وما دخل البلاد معك، وجه البلاد وما دخل البلاد يا ودي شكون تزينوا فيه؟ راهو اللي يجي بنزرت مواطن تونسي معناتها حتى كانوا اجنبي اخويا مرحبا بيه، يجي كيما هو، اما شعبنا الاولويه راه يا ودي شعبنا الاولويه يا ولدي، راكم شادين مناصب للشعب، شادين مناصب باش تخدموا الشعب، مش شادين مناصب باش ما نعرفش انا نزين وندرى شنو من برا وانا من داخل حالي بكي. ما انت راهو اوكي اولويه كي تبدا مكسر الاولويه، انا نعرف هك اولويه بين طريق رئيسيه يستعملوه برشا ناس وحومه، كي تبدا عندي اولويه باش نختار وزوز مكسرين نختار طريق الرئيسيه باش تعملوه برشا ناس والحومه تصبر معنا شوي اوكي. اما كي يبدا كياس لباس عليه والحومه في الغرم حاشاكم، دونك نسبق الحومه منطقيا يعني المنطق يقول هكا معناتها. بعد تقول ادارات ودنيا وذاك مرخصص لهيك واداره حطت لهيك وصبت لهيك وما عنديش الحق نزمن نحط غادي واموركم اموركم اموركم، دونك عندكم مشكله في البرمجه اقعدوا برمجونا بالصحيح، اقعدوا مع بعضكم وبرمجونا بالصحيح، حلوا الخريطه نتاع بنزرت وبرمجوا بالصحيح. يا اخويا ما سميش مستحق تجهيز فلوس اعتماداتي ترصدوا في كاسات هذيا، مستحق الداخليه فلوس باش تقرا لي حسابي في الكاسات هذوما في بلديه بنزرت منزل بورقيبه ماتر عوج اوتيك اللي تحب انت. اقعدوا مع بعضكم خويا، علاش واحده عندها برشا فلوس تعودي في كاسات لبس عليها في بنزرت والاخرى وزاره الداخليه ما عندهاش فلوس باش تحط لي وزاره البلديه بنزرت اعتمادات باش ندخل انا في زرتونه ندخل في حي النخله وفي السكمه وفي الابريش وفي الكوديه وفي وفي وفي وفي معناتها. دونك اليوم في الاخر ريالمون دو بروجي حليتهم في بنزرت تاع كياسات لباس عليهم سيدي سالم والقنطره، ومن غير ما تعلموا الناس بيان سور تك تك اون ديغي خلينا نزربوا من غادي لغادي، ومن بعد ما نعرفش فلوس مرصوده لازم غادي جات من الاداره العامه من تونس ترصدت من غادي لغادي، ما هذوما كل الروايات قاعدين نسمعوا فيهم على فكره ما عندنا حتى روايه فيهم صحيح وما نعرفوش شنو صحيح. اللي نعرفوه تحل دي بروجي ما عندنا ما نستحقولهمش، حتى مواطن في بنزرت ما يستحق لهم، وقالكم فلوس هذوكم صبيتوهمنا في بلايص اخرى انا مخنوقين في بلايص اخرى. شكرا راني ترابلسي يعطيك الصحه، وصلنا لاخر الحبه عزيز دورية اليوم بالنسبه لرانيا الترابلسي 31/10/98 باش تفعلوا معنا بعد شويه المندوب اللاجئ والتربيه مدام ودي شقير تكون حاضره معنا باش ناخذ معها ابرز النتائج نتاع امتحان البكالوريا في ولايه بنزرت انطلاق السيزيام ولا ختم المرحله الاساسيه ولا الدخول المعاهد ومدارس الاعداديه النموذجيه اللي بدات اليوم بيان سور. وزير التربيه زاد كيف في زياره لبنزرت اليوم نقاط هذيا نرجع لها باكثر تفاصيل بعد الأخبار مع عواطف العوني، مواصي معكم في اللازم لازم، مرحبا بالجميع.
2: اللازم لازم على أكسجين أفان
3: أكسجين أفان
4: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار وباش
3: تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختر ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: Oxygène.
1: Oxygène. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: Oxygène FM.
3: Oxygène FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أوكسجين FM.
5: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي يشرف وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة عمل لدها إلى ولاية بنزرت على انطلاق فعالية امتحان مناظرة الدخول للمدارس العبدية النموذجية ببنزرت وذلك بمركز معهد غزالة. كما وجه في ذات السياق تعليمات لاتخاذ ما يجب من إجراءات عملية وعاجلة لمزيد تدعيم مختلف فضاءات معهد غزالة. على الصعيد الوطني دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة مربية الماشية إلى التحلي باليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربيين باسم بومريرة. قالت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم إن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي أو الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعض الحصاد مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي وقد يتسبب في حالة نفوق مفاجئ وسريعة. وأوصت وزارة الفلاحة للوقاية من هذا المرض بإعطاء الأولوية للإجراءات التالية: الاتصال بالطبيبة البيطرية الخاصة المتابعة للقطيع قصد تلقيح المشترات ضد مرض التسمم المعوي قبل الرعي في حقول بقايا الحصاد الحصيدة، التدرج في تغيير النظام الغذائي وتجنب الانتقال المفاجئ من الأعلاف المعتادة إلى الرعي في الحصيدة مع الحرص على التوازن الغذائي للعليقة، تقديم الأعلاف الخشنة التبن أو الأعلاف المليئة قبل خروج الحيوانات إلى المراعي للحد من الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة، الحد من مدة الرعي خلال الأيام الأولى وزيادتها تدريجيا حتى تتأقلم الحيوانات مع النظام الغذائي الجديد، المراقبة اليومية للحيوانات للكشف المبكر عن أي أعراض مرضية مثل الخمول، فقدان الشهية، الانتفاخ، الاضطرابات الهضمية أو ارتفاع درجات الحرارة. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان، وأكد أنه بيكون جاهز لاستقبال المرضى بحلول عام 2029. وتحدث وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل مفاجويليا المقبلة، مؤكدا أنه أول مركز مدني للأكسجين المضغوط حيث يوجد مركز بكل من المستشفى العسكري بتونس والمستشفى العسكري بجرجيس. كما أشار وزير الصحة إلى أنه سيتم تكوين 24 ألف شخص في مجال الإسعافات الأولية بنهاية 2026 وإطلاق تطبيقية منقذ لتكوين المواطنين في الإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية. في أبرز أخبار العالم، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة. وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم من انتهاكاتهم في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد طفل وفتى وإصابة آخرين في الخليل بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت سكنية في بيت لحم والقدس واعتقال عشرات المواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة. نهاية هذا الموعد الأخباري، يبنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أوكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الله رن يا حلو.
1: لازم على
2: أكسجين أفاق. في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. تبارك الله على الصغيرات نتاعنا والتفوق في امتحان البكالوريا والأولى في الجمهورية من ولاية الكاف والمعهد النموذجي بالكاف ياسمين يعقوبي 20.01، سينو الأول في البكالوريا الأولى رغد العشي من جندوبة، معهد خميس الحجري جندوبة 17.29، تألق سنة الجندوبة، ملك الوحيشي باكسيونس الأولى معهد نموذجي نابل 19.76، إدم الكوكي في الإيكونومي جيستيون الأول في معهد خاص 18.70، وهذا إنجاز يتسمى لأنه مانيش متعودين بالمتفوقين يكونوا في معهد خاصة، وممتون زاد كيف كيف يعتبر إشكال لمعادنا العمومية، لأنه اليوم مفروض متفوقين كلهم يكونوا معهدنا العمومية، دونك لهنا فما مشكلة على مستوى شعبة الاقتصاد التصرف، لازم نزيدوا نخدموا أكثر. علوم التقنية والباك تكنيك محمد الورتاني الأول من سليانة مع نموذجي سليانة 1972، محمد ميشوشين الأول في الانفورماتيك مع ابن سينا مهدية 1954، والأول في السبور أحمد مذيوب مع أبو الحسن الأخمي بصفاقس 1902. هذوما المتألقين والمتفوقين. مندوبية بن زرت كالعادة وسط الترتيب، المرتبة 13.40.12 نسبة النجاح. حاضرة معنا المندوبة الجهوية للتربية ببن زرت السيدة هدى شقي، ناخذ معك أكثر تفاصيل. مدام هدى مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء الفل، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين قناة تنفيذ اقتنفين. مرحبا بكم، نحب نقول أول حاجة مبروك المتفوقين في الدورة الرئيسية لحن بكالوريا 2026، إن شاء الله حظ أوفر للمؤجلين زي كيف. وبالنسبة للمرفوضين ما هو إلا امتحان، وإن شاء الله قدر تربي حظوظ أوفر عام الجاي إن شاء الله، كلها امتحانات وما هو إلا امتحان من ضمن امتحانات الحياة.
2: أعطينا المتفوقين متاع الولاية مدام هودة.
3: عندنا الأولى متاع أداب بمعدل 15.18 معهد منزل جميل واسمه فردوس بن عرعار.
2: فردوس بن عرعار،
3: اي
2: اوكي. الأولى باكليتر منزل جميلة،
3: اي اوكي. 15.18 عندنا الأول في الرياضيات ما شاء الله عليه محمد عزيز والدي من المعهد في 15 أكتوبر بمعدل 19.39. عندنا الأولى في العلوم التجريبية من المعهد النموذجي بن زرت بمعدل 18.93 أمل محفوظ. ثم عندنا في الإيكونومي زوج ديو الأولانيين على مستوى الجهة بمعدلات ممتازة بكل صراحة، وخاصة في كل شعبة الاقتصاد والتصرف اليوم بمعدلات 18.04. عندنا مريم السكواني من معهد الحبيب ثامر. ثم سيمة التعلي من معهد محمد علي العنابي راس جبل.
2: شيمة شنو لقبها؟
3: شيمة ستالي.
2: أوكي. ستالي.
3: ثم ننتقلوا إلى شعبة العلوم التقنية، إيناس بالمصر بمعدل 18.88 من المعهد النبوي بن زرت. ثم عندنا في شعبة العلوم الإعلامية الأولاني هو شيمة والتعلي من المعهد راس جبل بمعدل 18.86. ثم في شعبة الرياضة من معهد طلحت حشاد، احنا شعبة الرياضة في معهد طلحت حشاد بمعدل 16.5. هي بسبيك
2: بارك الله اليوم، ان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل،
3: ان شاء الله متألقين في البقية ان شاء الله قدر تقضي في الاختيارات امتحموا في الزيادة ان شاء الله.
2: سينو الأرقام على مستوى الولاية شنو نجمو نعرفو؟
3: كيفاش؟
2: الأرقام بصفة عامة حسب الشعب على مستوى الولاية شنو نجمو نعرفو مدام هودي؟ ما عندناش المعطيات.
3: لا عندنا معطيات، نجم نعطيكم معطيات أكثر بالطبيعة. نجم أول حاجة نزيد نقولوا إن إحنا عدينا النوفيام أيام 18 و19 و20.
2: هاني جاي النوفيام خليه والسيزيام خليه، هاني جاي مدام هودي. خليه الباك، كمل الباك.
3: نمشي شعبة الأداب أيه؟ احنا عندنا 872 مترشح حاضر، نجحوا منهم 249 والمؤجلين 331، وان شاء الله حظ يا ربي اكبر، وان شاء الله انا عندي ثقه انه مش يخلصوا برشا دوك بنسبه عندنا 28.56% النجاح.
1: طيحه برشا، عدوا 8000 رشحوا كان 200.
3: 800
1: اي تفجعت.
3: 249 نحكي على شعبيه الاداب.
1: اي هو حتى هكا وديما النسبة طايحة تعتبر في الأداب، لازم نزيدوا نخدموا
3: ملا أكثر شوية من النسبة الوطنية. أنا أكثر شوية من النسبة الوطنية،
1: لازم خدمة
3: أكثر. معناها نتائج ما كانتش كما إن شاء الله. إن شاء الله أنا ديما عندي أمل إن شاء الله في دورة المراقبة يخلطوا بس تغيرات إن شاء الله. شبكة الرياضيات إحنا عدوا عنا 363 نشحوا 270 بمعدل 74.38% نجاح، حاجة باهية برشا. على المؤجلين 65%، إن شاء الله نقول أنا إن شاء الله يخلصوا الكل، وإن شاء الله يخلصوا دونك إن شاء الله نخلصوا أكثر حتى من 85% ما بين الدورتين في صعبة الرياضيات. والحمد لله. علوم التجريبية على 1249 مترشح، نجحوا منهم 574 بمعدل 45.96%. أجلوا 376 كيف عندهم حظ أوفر، يحضروا عندهم لغزمة لطاعة ويركزوا خاصة المرافقة نفسية قدر ربي يقلقوا وينشحوا إن شاء الله ربي معهم. نمشوا لقصاد التصرف اللي هو الحقيقة معناها النتائج أقل معناها من اللي كنا نحبه الحقيقة. عدوا هما أكثر عدد تلامذة وأكثر عدد مترشحين كبكالوريا، هما 2724 نجحوا منهم 758 بمعدل 27.83، وهذه نسبة الحق طيحتنا احنا على مستوى الجهة. قلت عليك نأمل يا ربي انه يخلطوا برشا خاطر، خاصة كي قلت انا العدد اللي هما 948 مؤجل.
1: أيوة.
3: معناها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم
1: ان شاء الله.
3: العلوم التقنية عدوا 905 نجحوا 319 وتم تأجيل 301 لسيف كيف عندهم حظ انهم ينشحوا ان شاء الله ربي معهم. علوم الاعلامية عدوا 1111 نشحوا 536، نسبة باهية بالنسبة للعلوم الاعلامية عن 48.24%. وعندنا كيف كيف أنتون تاع مؤجلين 340 مؤجل مقارنة بال 1111 تلقاهم قيس 30%، إن شاء الله ربي ينجحهم. شعبة الرياضة عندنا عدوا 50 تلميذ نجحوا 34، قعدوا 11 تلميذ مؤجل إن شاء الله يخلصوا، فما خمسة رسوب وخمسة معناها مرفوضين. دونك كي نلقاو المجموع في الاخر مش تلقى اللي احنا عندنا بورسونتاج بريسك قريب ل 40%، ان شاء الله ان شاء الله يرضينا نخلصوا في الدوره الثانيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. كي نغزر ترتيب العام مدام هدى عن السنوات تقريبا هو نفس الترتيب نتاعنا، نشادين الوسط معناتها تقريبا، نقدموا بمرتبه نرجعوا بمرتبه 13 على على على على 26 مندوبيه، بما انه تونس بزوز مندوبيات وصفاقس بزوز مندوبيات، دونك مرتبتنا 13 ديما وسط الترتيب. وسنوات واحنا نحكيو على نتائج بوتيتر تبدا طايحه في معتمديات سجنان غزاله جومين، مازلنا في نفس الوضعيه مدام هدى ولا تحسنت على مستوى المندوبيات المعتمديات هذه النتائج؟
3: شوف احنا مازال ما عندناش النتائج تاع المعتمديات، معناها بالمؤسسات مازال ما خلطناش، معناها نستناو الاداره العامه للامتحانات تبعت لنا ترتيب المؤسسات التربويه ما حسب معناها النتائج الاوليه. فما بعض التلامذة تألقوا معناها ما بين سجنان وجومين، ما تبقى ديما النتائج معناها مثل ما نحبوها احنا، ولا نقول لك اذا نلقاو اول تفسير انه بعض المؤسسات فيها كل ايكونومي ولا تلقى انت ايكونومي ولا عنده قسم برك علوم تجريبيه قداش تجيب نتائج 27.28%، مثلا مش عندك 20% في العلوم التجريبيه ونمسحوا لك 10، ايه انت عملت 50% مثلا في العلوم التجريبيه، ما حسابينك مش تحسبها مع ال 25% طيح لك النسبه، راه هو اللي طلع النسبه في نسبه النجاح في العلوم الاعلاميه وهي الرياضيات خاصة. دونك هذا شعبة الرياضة شعبة العلوم التقنية وان شاء الله احنا ان شاء الله فما برشا عوامل تدخل في التوجيه تاع السلام في معناها في المؤسسات هذه، وان شاء الله ان شاء الله هذا خدمنا عليهم برشا، عملنا خطه جهويه ودخلنا برشا مرات، وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ربي يوفقهم. احنا خاطر كي نخدموا على جهه كامله اولادنا هما في الاخر اولادنا، وان شاء الله ربي يجيبوا في الصواب الكل
1: ان شاء الله. غدوه الاعلان الرسمي على مستوى المعاهد، غدوة يتم الإعلان الرسمي على مستوى المعاهد.
3: ممكن من هنا زيت شوية تجيني على المنظومة نعبطوها، راه ما يقلقش معناها زيت يهبطوها نعبطوها ما يقلقش، مرحبا بيكو فما حتى مشكلة.
1: بالضبط بالضبط. به سينو عدينا النوفيام زادة كيف كيف؟
3: عدينا النوفيام هار 18 و19 و20 إن شاء الله 6 أيام. كان عنا 9 مراكز مع مركز تحويل اللي هو كان المركز التحويل الوحيد على مستوى الوطني، اللي هي كان عنا مركز تحويل اللي هو تحويل المواضيع من صيغة الورد إلى صيغة البراي. كانت عنا تلميذة روان الشعبولي يعطيها الصحة، معناها أبدت رغبتها باش تعدي النوفيام، وأحنا بكل صراحة الفرصة هذه ما نخليهاش تفوتها ككبرى، والوزارة كانت إذا كيف كيف معناها تفتح معنا وفرنا الظروف الكل إن شاء الله ربي ينجحها. هذايا بالنسبة للنوفيام، كملنا النوفيام نهار السبت وانطلقنا اليوم في امتحان ولا مناظرة التحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. كان عندنا 3036 تلميذ مترشح، عندنا 15 صف دونك هذي اللي عندنا. كانت عندنا انطلاقة باهية برشا اليوم على خاطر السيد وزير التربية معناها كان مبيناتنا في انطلاق الامتحانات مناظرة انتحاق من المدارس الإعدادية النموذجية، وكان ذلك في معهد غزالة. دونك وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح لوليداتنا الكل.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل، وان شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل. تو التحضيرات زاد كيف كيف تكون لدورة التدارك نتاع البكالوريا مدام هدى؟ ها
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. احنا ديجا معناها من غدوة المؤسسة التربوية وتم الاتفاق مع المدير المؤسسة التربوية ان يكون تم دعم ومراجعة لذلك التلامذات المؤجدين من مدرسي المؤسسات هذه اللي يعطوا تلامذتهم ويعطوا للاتين نتاعهم، خاطر بالحق ثم التلامذة تلقى عنده 9.70 وما عندوش لا موية لا ارثماتيك، لازمنا نفسروا له شنو يعاود شنو ما يعاودش، نشجعوهم عندهم الوقت. وانا عندي امل ان شاء الله بقدرة ربي النسبة ترتفع وان شاء الله هما من ناجحين.
1: كيفاش تقيم الامتحان انت في دورته الرئيسية؟
3: والله تقييمي معناها تقييم يعني كمواضيع الحقيقة.
1: لا لا لا مش كمواضيع، انت انت انت كمندوبة اليوم كامتحان والاجراءات اللي صارت فيه، طريقة سير الامتحانات، فرحانة راضية، كيفاش قيمت؟
3: شوف للأمانة احنا كان فما تحضير كثير، وكان فما متابعة مركزية، وكان فما اجتماعات عن بعد معناها تحت إشراف السيد وزير التربية والمسؤولين المركزيين، وكان فما تركيز كبير كبير على مبدأ تكافؤ الفرص. لذلك علاش احنا رانا في الامتحانات كانت عندنا معناها تطبيقة وكنا معناها موجودين باش نقاوموا نقولوا عمليات الغش اللي تصير، لخاطر نحبوا التلامذة الكل يعزيوا ومترشحين الكل في ظروف باهية، وحضرنا المراكز نتاعنا أحسن تحضير أحسن معناها تحضير تسا. وشكر بكل صراحة لكل رؤساء المراكز وكل من ساهم وشارك في تحضير هالمراكز هذه. كان عندنا معناها زيارات متابعة من الإدارة الجهوية من المندوبية الجهوية من مسؤوليها الكل، كانت عندنا زيارات متابعة من المركزية جدا كيف كيف. دونك تم الظروف كل صراحة، وانا نحكي على المندوبية الكل ونحكي على المندوبية اللي انا نشرف عليها كل صراحة في ظروف طيبة والحمد لله.
1: شنو دلوا عليك مدام هدى في الختام؟ نعود نذكروا بالمتألقين في امتحان البكالوريا في ولاية بنزرت، تعرف ديما نفرحوا بيوم ونحبوا ماذا بينا يكونوا قدوة لبقية التلاميذ. كانت عود تذكرنا بقائمة ومعادلة
3: دونك نعطي شعبة الأداب معهد منزل الجميل فردوس بن عرعان بمعدل 15.18
1: منزل جميلة
3: محمد عزيز والدي
1: فيش هذايا
3: في شعبة الرياضيات
1: باكمات
3: اي آه.
1: محمد عزيز شنو لقبه؟
3: هذا محمد عزيز والدي.
1: والدي
3: محمد عزيز والدي بمعدل 19 37.
1: فين معهد؟
3: معهد النموذج.
1: اوكي.
3: في شعبة العلوم التجريبية.
1: ايوه.
3: امل محفوظ
1: اي
3: بالمعهد النموذجي.
1: اي
3: بمعدل 18 93.
1: 18 93. تبارك الله.
3: بس شيء وشعبة الاقتصاد والتصرف على زوج متألقين بنفس المعدل. واحدة من معهد لحبيب تامر مريم الثكواني بمعدل
1: 18 04.
3: والأولى كيف بنفس المعدل 18 04. شيمة استعلي من محمد علي العنابي راس الجبل.
1: محمد علي العنابي. اي
3: ثم في العلوم التقليه ايناس بن مطفى.
1: اي
3: المعهد النموذجي بمعدل 18 88.
1: 18 88. اي
3: ثم العلوم الاعلاميه شيمة وطاس
1: اي
3: من معهد راس الجبل.
1: محمد علي العنابي.
3: لا أسامة شقرون. احنا مع دراسة
1: الفن. أيوة.
3: هو أسامة شقرون 18 86.
1: أسامة شقرون
3: 18 86.
1: اوكي. سامحني 18 بالنسبه بلوتو قلت 18 خاطر نقيدهم باراليل معاك. بالنسبه لراس جبل عندنا زوز، عندنا معهد اسامه شقرون، عندنا معهد محمد علي العنابي. اي فوالا.
3: بالنسبه للايكونومي محمد علي العنابي، وبالنسبه للعلوم الاعلاميه معهد راس جبل.
1: معهد راس جبل. اوكي. تريبيا. اي.
3: تقدمنا شعبه الرياضه معهد فرحات حشيد ايه بس بيت.
1: اي
3: بمعدل 16.50.
1: 16.50 فوالا. يعطيك الصحة مدام هدى، شكرا على كل هذه المعطيات. جوست حاجة برك، 9 6 على قداش من بلاصة كالعادة؟ على 150 يا مقعد، على قداش من مقعد في المعهد النموذجي؟
3: 150 إن شاء الله.
1: 150 9 150
3: 6 إن شاء الله.
1: اوكي شكرا، يعطيك الصحة. شكرا شكرا ربي فضلك. تحية كبيرة لمدام هدى شقير مندوبة الجهوية للتربية ببنزرت. ان شاء الله بيوفقهم المتألقين الكل. عاود نذكر باكليتر شعبة الاداب فردوس بن عرعار، المعهد معهد منزل جميل 15.18 معدلها. شعبة الرياضيات محمد عزيز والدي من المعهد النموذجي ببنزرت 15 أكتوبر 19.37. شعبة العلوم التجريبية من معهد النموذجي ببنزرت 15 أكتوبر زاد كيف امال محفوظ 18.93. شعبة العلوم التقنية باك تكنيك إنس بن مصطفى المعهد النموذجي 15 أكتوبر زاد كيف 18.88. شعبة الإعلامية معهد راس الجبل شيمة وطاس 18.86. معهد شعبة الاقتصاد والتصرف زوز جاو الويلة، واحدة في الجون في الحبيب ثامر مريم الذكواني 18.04، واحدة في محمد علي العنابي في راس الجبل شيمة استعلي 18.04. هما زوز الويلة في الباك ايكونومي والباك سبور ايه بس بس ليسيل جرون معهد فرحت عاشت في بنزرت 16.15 معدلها. ان شاء الله ربي يوفقهم، ربي ينجحهم الكل بالتوفيق اللي نجحوا، حظ موفق. وان شاء الله في دوره الابطال بالنسبه اللي طاحوا كنترول، وعم جاي ان شاء الله عم جاي اللي ما نجحوش موفقهمش الحظ. كيف بالتوفيق للصغيرونات نتاع النوفيام والسيزيام، ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. مازلنا متواصلين معاكم فلازم 31 10 98 باش تفعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
4: لازم على أكسجين أفان.

0: وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي ما لحول واستقبل وخلص على كيفك ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: اكسجين افهم تبو في الوضع خاتينا مستوى الشرق الاوسط وضع ضبابي ما نفهمين شيء. المؤكد انه رئيس حكومه الاحتلال والصهاينه مش مساعدتهم اللي صاير الكل بين ايران وامريكا والاتفاق, ومش مساعدهم وقف اطلاق النار لانه يعتبروا انه حتى في الاوساط السياسيه والامنيه داخل الكيان كلهم اعتبروا انه ايران خرجت منتصره, انها هي فرضت شروطها في الاخر في موقع تفاوضي اكثر قوه. مخططها النووي مش تقص عليه وما يبشتهن لما يكون عندها قنبلة نووية سرتو باليسار, هذا كله مقلقهم على الاخر. واليوم صراع مباشر ولا بين كيان الصهيوني وامريكا كيف نتنياهو تعدى للسرعة القصوى اليوم قاعد يخدم على الاعلام على الكونغرس اللي يعتبر هو صقور الكونغرس اليوم ولا الموالين للتلبيب باش يضغطوا على ترامب ويكبلوا له ايدي في الستين يوم هذوما باش يلزوا في الاخر اون فانت كونت يرجع للحرب. ورقه ايران ورقه لبنان كيف تضرب بشده وبقوه وقصف باش يكون في لبنان الفتره القادمه غيان كو باش يلزوا ايران تتدخل مرة أخرى في الملف متاع لبنان وحزب الله. دون كلها نقاط نحكي فيها أكثر تفاصيل. ضيفنا السيد عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق حاضر معنا. سيد عبدالله مساء النور, مرحبا بك. أهلا وسهلا,
2: تحياتي لك أخ حمزة ولمستمعينا, مرحبا.
1: أنتو كالأوساط السياسية والأمنية وحتى الإعلامية قاعدين تبعون شوفوا فيها في داخل الكيان الصهيوني في حالة كبيرة من القلق خيبة الأمل, اعتبروا أنهم طهران خرجت منتصرة, أنه الأهداف المعلنة للحرب ضد إيران ما تمش تحقيقها, دونك الضغط بقوة اليوم على دونالد ترامب لاستئلاف الحرب.
2: نبعد شوية على مصطلحات الخسارة يعني الهزيمة والانتصار. نقول ترتيب الأوضاع في المنطقة اليوم لصالح إيران ومن وله, لأنه شيء اليوم موجود ينجم غدوة ما عادش موجود, وإلا حتى تنجم تنقلب الأمور إلى نقيضها, تصبح إيران مثلا شريك لأمريكا حتى ما نقولش حليف أو كذا, لأنه بالحجم هذا البلدان والدول والشعوب تحاول تخدم مصالحها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بالنسبة لإسرائيل وأمريكا يلزمنا نذكروا أن إسرائيل حتى العام 67 ما كانتش حليف أمريكا, ونذكروا أن روسيا هي أول دولة اعترفت بإسرائيل. وأمريكا تاع إيزنهاور هي جبرت حلفاء يعني تاع الائتلاف الثلاثي بريطانيا وإسرائيل وفرنسا للانسحاب من سيناي, لأن وقتها كان زمن الحرب الباردة, ويعرفوا إذا كان تقع خيبة أمل بالبلدان العربية والإسلامية ينحازوا إلى المعسكر الشرقي الشيوعي تتعب أمريكا, بحيث المعطيات تتجم تتغير وتتبدل عبر والمصالح تاخو أشكال مختلفة. أمريكا اليوم فقدت بعض مرتكزات سياستها الخارجية في المنطقة, منطقة الخليج شوفها اللي قواعدها الكل تحطمت, شوفنا اللي شركاها ما عاش عندهم ثقة في حماية أمريكا, اللي في وقت من الأوقات في مرحلة من يعني في مرحلة من مراحل الصراع يعني أمريكا كانت همها الوحيد أن تحمي إسرائيل وتخلت على الحلفاء العرب اللي هما كانوا يدفعونها. من ناحية ثانية يعني للتذكير, إسرائيل يعني أمريكا خذت إسرائيل كحليف إثر انتصار إسرائيل على كل الجيوش العربية مجتمعة في حرب الستة أيام, لأن شافت أن تنجم تعمل عليها رغم أن إسرائيل وقت ربحت الحرب بأسلحة فرنسية, ونعرفوا أن إسرائيل اقتنت القنبلة الذرية من عند فرنسا الشركة معهم في الاعتداء الثلاثي على مصر إثر يعني تأميم قناة السويس. بعد أثناء توا إسرائيل قالها نائب رئيس الجمهورية جيدي فانز, قال يلزمنا ندعنوا أنه في مرحلة من مراحل تنجم يعني المصالح الإسرائيلية يعني ما عادش تتطابق مع مصالح أمريكا. في الحالة هذه ننحازوا إلى مصالح أمريكا من ناحية, ومن ناحية ذلك يلزمنا نذكروا أن إسرائيل تكلفتها كبيرة علينا, وهذه تفضلت قلت ربما تتبدل الأمور وترجع أمريكا للحرب. هذا مستصعب يعني صعيب جدا. علاش؟ لأنه الأدوات اللي تسترجع بهم أمريكا للحرب يعني ما تقبلوش يمشوا للحرب, ونعرفوا قديش من جنرال تقريبا 20 جنرال وقاتل قتلتهم أو استقالوا, ونعرفوا حتى رئيس أركان جيش البر اللي هو العمود الفقري نتاع جيوش العالم الكل في البلدان الأخرى، أنه وقع عزله لأنه يعني ما قبلش باش يمشي، ويوم ثبتت التاز نتاعو الأطروحة نتاعو اللي راي هذه معركة ما نجمش ننتصروا فيها بالأدوات هذه، وفاتت الأمور ووقعت برشة تهديدات باش نغزيه، وجابوا 5000 وكذا وجابوا بوارج حربية، لكن ما قاموش بالعملية لأن منطقيا وتقنيا مش ممكن تنتصر على إيران في المنطقة ذيك عسكريا، بحيث القادة العسكريين الأمريكيين اللي استقالوا أو وقع عزلهم ترى هما عندهم الحق. ما تنجمش نعرفوا أمريكا بلد عندها مؤسسات، وقاعدين نشوفوا في المعارضة اللي قاعد يعاني فيها ترامب في الكونغرس، سواء كان من جماعة الجمهوريين ولا من جماعة بايدن والطرف المقابل الديمقراطيين، احنا اليوم باش نحدوا يعني ملامح الوضع يلزمك اولا قاعدين نسمعوا انه المصطلحات تبدل، الديمقراطيه معناتها الدبلوماسيه والسياسه عموما هي مصطلحات، والشركاء اليوم قاعدين نشوفوا يقولوا المستمعين انه امريكا ولات تلتجي الى وسطاء، وقت نشوفوا انه حتى قطر ولات تتعاون في امريكا وفيه ولينا نشوفوا يعني الباكستان موجوده امريكا تستجيلهم ومعناتها ويقعدوا يستناوا في الوفد الايراني حتى يقرر باش يجي، هذا الكل من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه لاول مره
1: سويسرا
2: تقبل وصايه، لانه اسرائيل مش موجوده
1: لاول مره. خليني سي عبد الله في قبل الوصايه، لاول مره نشوفوا سويسرا دونك البارحه انطلقت مفاوضات رباعيه فيها ايران امريكا باكستان قطر، المفاوضات هذه في سويسرا، وشفنا رئيس الوفد المفاوض الايراني محمد باقر قاليباف معناتها في لقاء مع وزير الخارجيه السويسري، في لقاء مع كل الاطراف قبل ما يدخل.
2: سويسرا معروفه بتقاليدها الحياديه، لانه يعني نعرفوا سويسرا حتى في الحرب العالمية الثانية والحرب الأولى كانت حيادية، الحرب ما وصلتش حتى وقت هتلر قعدت على حدة. وجود سويسرا ولا الذهاب إلى سويسرا يعني أنترا نوتر كما يقولوا بالفرنسوية، يعني منطقة حيادية نجموا نمشيو لها وما نخافوش أنه يقع التنصت على المفاوضات إلى غير ذلك. المهم

كذلك في الجانب هذا ربح كبير لإيران اللي أصبحت بفعل ذلك يعني قوة إقليمية يعني تقبل أمريكا أن تحكي معها في شؤون ما هيش مباشرة تهمها. واليوم الحديث بند من بنود مذكرة التفاهم أن وقف إطلاق النار في لبنان عبر يعني عبر ما نقولش الحاح دخل إيران. هذا اللي قاعدين نشوفه فيه بحيث اليوم تم توليجان قاعدة باش تشكل للمراقبة الانسبكسيون والمتابعة لوقف إطلاق النار. وما عادش الحديث اليوم ما عادش الحديث على خط أصفر وخط أحمر وخط كذا يعني انسحاب إسرائيل من كل الأراضي هذيك. وقال رانس قال احنا أموال ضريبي الدفاع دفع الضرائب وأسلحة أمريكا اللي تتكلف بالمليارات ما عادش باش نعطيوها بالسخاء هذا خصوصا حتى لو كانت تعطي أمريكا اليوم ما عادش نجم تعطي يعني تاكل بالشيء لا يعطيها. احنا شفنا امريكا الغت عدة صفقات تاع اسلحه مع بلدان كبيره اللي قبضت فلوسها لان ما عادش عندها احتياطي سلاح تبيعه فما بالك تعطيه بلاش لاسرائيل. وضع هذا من ناحيه من ناحيتين نحب نذكر مستمعينا انه الطريقه تاع المفاوضات واصرار امريكا على مواصله يعني هالانحناء وكالتصرف هي اعدادا للمستقبل. ما تنجمش منطقه كيما تسخر بالثروات الطبيعية التقية خصوصا منها وحتى السمش ما تنجمش أمريكا بحجمها وبحجم مصالحها تسلم فيها. أمريكا قاعدة تؤدي مستقبل ربما كما قلنا تنجم يعني تطور علاقتها حتى مع إيران. وأنا نحب نذكر في مناسبة جديدة ومتجددة أنه إيران كانت عبر العقود أكبر حليف لإسرائيل ولأمريكا الشاهد والإطارات بتاع الدولة الإيرانية اللي هما يعدون بمئات الآلاف اللي وقع تكوينهم في وحتى نعرف اللي وقت الأوقات وقع إسقاط الشاه من طرف المصدق وقت اللي أمام البترول الإيراني وهرب الشاه إلى روما ورجعته أمريكا للحكم. وشفنا في الآونة الأخيرة وقت اللي اهتزت الأمور واستبعت يعني السبل يعني جابوا ولد الشاه يعني نحب نقول بهذا الكل أنه إيران من أعرف الناس وأعلم الناس بطريقة اشتغال المؤسسة الأمريكية والإسرائيلية. أعرف في نجم تنجحهم لأنهم كانوا حلفاء كان في إسرائيل السفارة وإسرائيل ما كانتش لتكون وكان مش مساند إيران في وقت ملقات لأنه يعني نعرفه شاه إيران كان يطلق عليه نعرف لجندار ديغول شرطي الخليج ووفروا له من خبرة والخبرة دي الكل ما, ما, ما, ما, ما تبخرتش قعدت في مئات الالاف من الادارات نتاع الدوله والاداره والسياسه اللي تنقلوها على بعضهم بعض واللي انجوا اولاد واحفاد الناس هذوما اللي كونتهم امريكا اللي هما فاهمين. وشفنا حتى بعض الناس كانوا ملاحقين قضائيا لعدم يعني تنسيقهم ولا تفاهمهم على الثوره الايرانيه رجعوا قالوا احنا نمشيو خلي تحكم علينا بلادنا احنا ندافعوا على ايران تستحق كل شيء. لاحظنا وشفناهم رجعوا بعشرات الالاف في ايران وهما بالطبع كفاءات كبيره كانت عايشه في الادخار وتعرف الامور كل وايران يعني استوعبتهم يعني استقطبتهم ورجعوا لبلادهم. شوفوا كل مره في تم تهديد بالقصف من عند الامريكان يتجمعوا بمئات الالاف في انهر طهران وغير طهران باش يتصداوا وباش يرفعوا نيه القصف لانه كل جريمه كبيره وقتها. هذا كما قلنا بربي باش نحوصوا انه الشركاء والمصطلحات والمكان والمواضيع المطروحه هي اللي تحدد الصوره والصوره قاعدين نشوفوا فيها يعني لصالح ايران ومن تبعها. وما كانوا يسميهم البروكسي كانوا يسميهم اذرعه وكانوا يسميهم كذا لكن ايران قاعده تخلق في منظومه اللي غفل عليها العرب بكل الموارد اللي توفرت. احنا نعرف ان العرب يعني كسروا بعضهم بعض نعرف كيف صار العراق اللي كانت في وقت من الاوقات شد منيع ضد ايران بالنسبه للمنطقه العربيه والخليج عموما فهمتني. اليوم العرب يعني الشيء اللي عملوه هما بمواردهم وبقربهم لبعضهم بعض يعني ليش؟ لانه اليوم قاعدين ننفخوا يعني مش ننفخوا لا نفخوا في الاسخاخ اللي نصبتها بريطانيا قبل ما تغادر المنطقه خلات قبائل وعشائر اللي ربما منبوذة من محيطها ونصبتها على رأس كل إمارة ودولة.

0: وليش باش تبقى يعني مرتهنه بها هي، وكما قال وسمعناه عده مرات هو وغيره يعني ترامب يقول كنا نرفع عليكم دينا اسبوعين وما عادش موجودين، وهذا وهذا وهذا الواقع في وقت من الاوقات. تو هذا الكل قاعد يتغير، وقاعده السياسات البلدان هذه باش تقترب حتما من طموحات الشعوب وقناعاتها ومعتقداتها الدينية والاجتماعية إلى غير ذلك، وهذا التحول اللي قاعدين عايشين به
1: اليوم. ما قاعدين نتابعوا زاد كيف انه في الاثناء فما محاولات باي طريقه. اليوم بار اكزومبل ها وزير الدوله القطري لشؤون الطاقه قاعد يعني في كونفرنس دو بريس ويحكي على ملف الطاقه بصفه عامه، وحكي حتى الاعتداء اللي صار في احد مناطق الطاقه، قال ماهوش عدواني راهو صار بروبليم عندنا احنا. دونك اليوم في الاثناء نتنياهو باش نقعدوا ظهر لي فتره 60 يوم هذيا سي عبد الله، كل مره راه ضربه في بلاصه وبعد نقعدوا نحلوا اسكو استنى في حرب والا تبربيشه والا خطا ولا شنو اللي صار في الصوص هذا معناتها.
0: هذا بالفرنسيس عنده اسم ما نجموش نترجموه بالعربي، يقولوا دي بارود دونور في اخر الحرب، فما كيما واحد يحب ينقذ الشرف دي بارود دونور يعني ضربات يائسه. ونعرف انه نتنياهو يعني حياته السياسيه ولا حتى حياته مرتبطه بالحرب زي ما تتواصل، وهذا ما نجمش يتواصل اكثر من اللي تواصل. وعلى قاعدين نشوفوا في مسؤولين كبار كما باراك اللي هو الجندي اللي اكثر اوسمه في الجيش الاسرائيلي وكان رئيس حكومه، ونعرف رؤساء الموساد يعني المتتابعين قاعدين يقولوا انه هزنا للخراب السيد هذا. واسرائيل كما قاعدين يقولوا هما ويقولوا المسؤولين الاسرائيليين والصحافه نتاعهم يقولوا احنا كانت الخطه نتاعنا من الحرب هذه انه خصم يعني دك تسفين ما بين حزب الله وإيران، عاش مرتبطين بعضهم يا أخي. حزب الله وإيران دقوا تسفين بيننا وبين أمريكا، هذه النتيجة في آخر المطار. وإسرائيل كما قلت قبلت اليوم بالوصاية مثل ما هو شاء، ما تنجمش هي ما تقبلش بالوصاية، لكن أمريكا كلها قبلت بالوصاية والوساطة اللي هي شكل من أشكال الوصاية. اليوم إسرائيل عاش حتى موجودة في المفاوضات، يعني من يعني الشيء اللي بش يتحدد خارج مصالح إسرائيل وخارج النهج متاعها، هذا فضلا على أنه ثم ارتباك واهتزاز في أسس السياسة الإسرائيلية على أساس أنه اللي ثم روح الشعب اليهودي والكيان الإسرائيلي أصبح مرتبط يتنفس بأنفاس نتنياهو. هذا المشكل، عادش يعني ثم قائد ولا قيادة سياسية في والمتطرفين الكل كي بن غفير ماستريتشا هذاك اللي نتاع الفينانس المتطرفين يعني ولاو يتكلموا بالتوراة وبالإنجيل وما عادش هو يعني وبالتلمود، يعني حاجات خارجة على منطق الحياة ومنطق السياسة ومنطق الحرب، بحيث هازين هالكيان نتاعهم مش هزاين بركة للانتصار. وهذا ما أصبح يقوله الكثير من الإسرائيليين بنفسهم، وقاعدين يفركسوا في موطأ قدم في أماكن أخرى، وقاعدين مثل ما لاحظناها بالنسبة للمغرب اللي كانت جالية كبيرة مغربية ويعني ومعترفة وتحب المغرب وتحب ملوكها إلى غير ذلك، قاعدين يخموا كيفاش يرجعوا للمغرب على خاطر يشوفوا أنه تناش مستقبل في إسرائيل.
1: كيفاش تكون 60 يوم القدام بالنسبة لك سعادة؟
0: 60 يوم القدام باش تكون يعني كيفاش يخرج من يعني من من من يعني عنق الزجاجة مثل ما يقال، هو خسر أن يخرج كما على خاطر عنده انتخابات قريبة، انتخابات نصفية، والانتخابات هذه باش تحدد مستقبل الحزب. وإذا كان يجي رئيس ماهوش من النزعة السياسية نتاعه ولا موالي ليه ما هوش باش يعفو عليه، نعرفوا ان رئيس في امريكا عنده يعني امكانيات كبيره للحكم، ونعرفوا الرئيس الامريكي عنده باش يغير 200 الف وظيفه ثانيه، نجم ناحيه حتى المدعي العام وكيل الجمهوريه ناحيه القضاه ناحيه مثل ما قام به ترامب وقت اللي جاء جماعة اللي حقوا معاه واللي ادانوا وكيل الهجوم على الكابيتول الى غير ذلك معاهم، يقول لك اذا كان يجي فانس مش عجبه يستقيل عام ولا بضعه اشهر قبل نهايه الولايه نتاعو لصالح فانس، يجي يتقدم فانس علاش نحى هو بالاثناء ويتكوف وكوشنار يعني من صداره الاحداث، باش اذا كان ينجح فانس او على الاقل ينجم يعفو عليه، لانه هو بنفسه كيما نتنياهو يعني بمجرد ما يغادر الكرسي باش يمشي للتحقيق والحبس والسجن. هذا هو يعني هو توا كل واحد منهم توا امريكا كلها يعني سخطة جل اليوم فيما يقوم به ترامب اللي حضر في انتخابات نوفمبر القادم النصفية، على خاطر إذا كان يخسر الانتخابات النصفية يخسر أغلبيته في الكونغرس، واللي مشلول حتى العامين اللي مازال باش يكملهم يكملهم مشلول، ما ينجمش ياخذ قرارات، لأنه يعني باش ياخذ قرارات حتى احنا شفنا كيفاش انتزعوا له صلوحية أنه هو يشهر الحرب، هو صرح يعني بوليتيك فيكسيون في الكسور، يعني صرح قال راهي ما عادش حرب، هي أعمال عسكرية ماهيش حرب، أنا مش هرتش الحرب، قمت بأعمال عسكرية، حيث يلعب على المصطلحات باش يقعد يعني يحاول يقعد ولا يقبل أنه الآخرين يقبل يعني يفهموا أنه هو مازال في إطار القانون، هو خرج على إطار القانون، واليوم هذا هي يعني هو وضعه ممتاز، وأمريكا التبعية وضعها ممتاز، ونتنياهو كذلك، وهذوما العدوان اللي شهروا الحرب يعني طعنوا في إيران في الهرع وقت اللي كانت تتفاوض معاهم. ثم حاجة أخرى نحب نذكرها اللي هي هامة جدا، نخبتين كانوا كان في أول الحديث يعني أشهر التالي يحكيوا على مدى صواريخ إيران، حبوا يحدوها بطريقها أنها ما توصلش لإسرائيل، هذا تطرح من ملف المفاوضات يعني جملة وتفصيلا، وبقى الحديث على السلاح النووي، وهو علاش ينطاز دي بورت اوفيرت كما يقولوا بالفرنسيس، يعني يحكي على موضوع محسوم، لانه ايران هي بنفسها صرحت على اساس فتوى نتاع الولي نتاعهم انه السلاح غير انساني وما نحبوش يعني نمسكوه السلاح هذا، يعني يتوفر لنا السلاح النووي، هذا بالطبع تنجم تكون كذا مناوره ما تنجمش حتى شك في هذا، لكن المهم انه ينجموا نحكيوا في امور نظريه، السلاح النووي الايراني هو نظري بانه ايران قالت انا ما حاشيش السلاحات، وحتى كي تحب يكون لها سلاح تنجم تصير حاضر ولا تعده في اماكن، لانه المساحه نتاع ايران كذا مرات حتى فرنسا تنجم في اماكن مختلفه، حتى الطيارات نتاع الامريكان تتزود السماء وكذا ما نجموش يخطوا الاماكن معينه من من, من ايران، دونك ايران عندها كل الامكانيات، اولا امكانياتها الخاصه من ثروات طبيعيه الى ذلك، الكفاءات نتاعها اللي ظهرت اللي هي في مستوى عالي وعالمي، وكذلك تماسك الشعب بتاعها ومؤسساتها السياسية وتناغمهم فيما بينهم.
1: واضح، شكرا سي عبد الله، نعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك، تحية لكل الناس اللي كانت معنا وتابعتنا اليوم، ودخلت سي عبد الله تلقاها الباج نتاعنا أكسجين تونيزي، كل المداخلات كيف كيف أبرز النتائج نتاع البكالوريا اليوم في ولاية بنزرت، متفوقين تلقاهم كيف كيف على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي وعلى صفحتنا أكسجين فام أكسجين تونيزي، تحية كبيرة للإيكيب الكل، عزيز في الإخراج، تحية لعواطف العوني في التنسيق، الفجندوبي في رئيس التحرير، حمزة الطيشي معكم كوتي ميكرو، تحية الأيمون في البرودكسيون، رانيا اليوم نورتنا زادة كيف كيف الدورية، بعد شوية الموعد معك العادة يتجدد، شيء طيب للجميع.

الجو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيون قرديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني
3: أنا هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي أما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة انفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن و100% توسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت
4: دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: سور لا روت، ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقرب لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم، مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين فام، صوتكم بالصوت العالي. مساء النور، تحية لكم الناس الكل، بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج سور لا روت، من توا حتى للخمسة متاع العشية نحكيو في عديد المواضيع، تلقاو الفقرات اللي تعودتوا بها وأيضا آخر الأخبار تلقاوها موجودة في سويعتين من زمان. دونك تجمو تكلمونا، تطلبونا، تتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. والبداية كما تعودتوا ديما تكون بفقرة آخر الأخبار، واليوم نحكيه في الأخبار وفي فقرة إيش فما جديد. نحكيه على السيزيام ومناظرة السيزيام اللي انطلقت اليوم الصباح، ونحكيه على ولاية بنزرت من أشرف وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم الاثنين على انطلاق امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وذلك بالمعهد بمركز معهد غزالة بولاية بنزرت، حيث يجتاز بداية من يوم الاثنين 62450 تلميذا الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للسيزيام لسنة 2026، والتي تتواصل أيام 22 23 24 جوان الجاري. حظ موفق للتلاميذ الكل اللي قاعدين يجتازوا في مناظرة السيزيام، وإن شاء الله يا ربي زادهما ينجحوا كما شفنا زادة الفرحة الكبيرة في البكالوريا 2026 اللي كانت نهار السبت الإعلان على النتائج عبر الرسائل القصيرة. نمشي لأخبار آخر، بداية من اليوم انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026، وين أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من اليوم الاثنين بالنسبة للتحويلات البنكية حسب بلاغ الصندوق. وأضاف أنه سيتم بداية من غد الثلاثاء صرف جرايات التقاعد لشهر جوان بالنسبة للتحويلات البريدية. نمشي والخبر آخر، نحكي على تونس اللي تحتل المركز الثاني عالميا ضمن قائمات البلدان المنشأة من خارج الاتحاد الأوروبي، واللي الحقيقة كي نحكيه على الجانب هذا نحكيه التي حصل مواطنينها على تأشيرات الإقامة في ألمانيا خلال عام 2025 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرتها هذا الأسبوع، وين منحت ألمانيا 2829 تأشيرة إقامة للتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني الفيتنام التي تصدرت القائمة بحسب وثيقة تضمنت ردا حكوميا على سؤال مكتوب بشأن منح تصريح الإقامة للعمال الأجانب تقدم بها حزب ممثل في مجلس النواب الفيدرالي. وتشمل هذه التأشيرات عمالا حاصلين على تكوين مهني معترف بها في ألمانيا تم استخدامهم لشغل وظائف تتطلب مهارات متخصصة لسيما في القطاعات التقنية والصناعات الحرفية واللوجستية والخدمية، وين أظهرت البيانات ارتفاع متواصل في عدد التونسيين المستفيدين من هذه التأشيرات خلال السنوات الأخيرة، إذا بلغ 1847 في 2024 مقابل 779 في 2023 و 367 في 2022، ويأتي ذلك في ظل مواجهة أكبر اقتصادا في المنطقة وتحديات الديموغرافية المتزايدة المرتبطة بشيخوخة السكان وتراجع عدد الأشخاص في سن العمل، ما يدفع برلين إلى توسيع سياسات الاستقدام العمال في خارج الاتحاد الأوروبي. وفي تونس توفرت المنظومة التكوين المهني عروض تكوين تغطي 262 اختصاصا وفق وزارة التكوين المهني والتشغيل التي أعلنت في 19 جوان الجاري أن عدد هذه العروض سيتجاوز 25300 خلال السنة التكوينية المقبلة. دونك بالتوفيق لكل المقيمين بألمانيا اللي تحصلوا على التأشيرات من التونسيين وأيضا زيدا اللي متحصلين على الشهادة بناء التكوين المهني. لهنيك نحكيه على مركز الثاني عالميا, نحكيه على مرتبة مشرفة جدا. وإحنا هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقرة إيش فما جديد. بعد شوية في منك نسمع باش نمشي عند راهم نشوفوا الأوضاع وين وصلت بعد الحريق اللي كان في غابة بابوش عند راهم. هذا الكل وأكثر إن شاء الله بعد لحظات في منك نسمع.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM. سور لاروت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لاروت وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. ولقيت هذا باش نمشي والفقرة تعودتوا بها ديما تكون حاضرة ونسمعوا فيها خبر ونتبعوا فيها موضوع من المواضيع ونشوفوا آخر التطورات، بالأخص اليوم كي نحكيوا على ولاية جندوبة وعلى الحريق اللي موجود في غابة بابوش عند راهم. تتسويت نتعديوا الفقرة منك نسمع منك نسمع. شفنا البارح وعشنا وتبعنا الحريق الكبير اللي صار في بابوش في عين دراهم في معتمدية عين دراهم التابعة لولاية جندوبة. خنشوفوا وين وصلت العملية، ولو اني الحمد لله خلينا نقولوا انه عملية التبريد مازالت متواصلة بعد السيطرة على الحريق صباح اليوم، لكن خلينا ناخذوا التفاصيل وكيفاش صار وشنو اللي ما صارش ونشوفوا الوضع العام في معتمدية عين دراهم. تلتحق بي مدام ابتسام الزغليمي رئيسة الهلال الأحمر التونسي بجندوبة الجهوي بجندوبة. مساء النور مدام ابتسام. مرحبا.
2: مرحبا أختي، مرحبا بك عسامة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة أف أم مزيكا أف أم
1: أكسجين أف أم. شكرا لك مدام ابتسام، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. نعرف أنه اليوم يكون حريق بالطريقة هذه ومش أول مرة يصير في عند راهم، تتضافر كل الجهود بين الغابات، حماية مدنية، الأمن، الحرس، وأيضا زيد المتطوعين من الهلال الأحمر والمتطوعين من الحماية المدنية. كيفاش عشتوا البارح الحريق هذه وين وصلت؟ أعطينا آخر التفاصيل.
2: والأول بد نعرف

0: كالعادة أنت تعرف معناها الدنيا سخونة ودرجة الحرارة قوية برشا في أي لحظة ينجم يعاود يشعل دونك نحن موجودين على عين المكان. قمنا بدوريات في عديد المعتمديات وإن شاء الله نكونوا متواجدين أليرت 24/24 مع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية وكذلك مع الهيئة الجهوية ببنزرت في عبد السلام طرابلس.
1: به مدام ابتسام شفنا فظاعة الحريق ولهنا نحكيه على حصيلة أولية نحكيه على 10 هكتارات اليوم من غابة الصنوبر وغابة الشعير الكثيف اللي دونك تحرقت في البلاصة هذية. هل إنه البلاصة هذية بعيدة على التجمعات السكنية وإلا كيفاش؟ أعطينا الصورة.
0: والله شوف هي ما بعيدة وما هيش بعيدة معناها فما ديار والحمد لله إنه ما فماش أضرار بشرية معناها الحمد لله وشكر الله لحد الساعة الحاضرة ما فماش حتى أضرار بشرية. كانت بعيدة على المتسكنين إن شاء الله ربي يسترنا وكهوسي. فما برشا أضرار في المحاسين معناها في الغابات وكل الحمد لله. المهم كي تبدأ العباد لباس ذيك الفايدة.
1: الحمد لله وإنه ما فماش أضرار بالنسبة للمتسكنين وهذا الأهم. خاطر نعرفوا إنه ظهر لي هكا كان تفكر معايا عمناول كان قريب برشا للتجمعات السكنية والتعمناول كان قريب برشا للتجمعات السكنية
0: برشا الحمد لله بتدخل سريع من السلطات الجهوية والمحلية بولاية جندوبة بالتنسيق مع الحماية المدنية ومجابهة التكاوي رسول الهلال الأحمر التونسي الهيئة الوطنية مشكورة جدا. كذلك مشكور معناها كافة المتطوعين بالهلال الأحمر اللي كانوا متواجدين. الحمد لله إنه تم تبريد الحريق وإن شاء الله إن شاء الله هذا تحد الباس إن شاء الله ما يتعاودش. أنا معناها متواجدين على عين المكان نتابعوا فيه لحظة بلحظة وإن شاء الله هذا آخر وقتها وش يقول الواحد إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. مدام يعطيك صحة مدام ابتسام على كل هذه التفاصيل. شكرا لك. تحية لكل أهالينا في عين دراهم في ولاية جندوبة. أيضا تحية لكل المتطوعين من الهلال الأحمر التونسي في ولاية جندوبة في عين دراهم وفي كل المعتمديات. أيضا زيدا من سيوش كل الوحدات الأمنية اللي كانت حاضرة للسيطرة على الحريق سواء من أعوان الغابات أيضا زيدا من الحماية المدنية الفرق الجهوية الفرق المداخلة من ولاية أخرى الأمن الوطني الحرس الوطني وأيضا زيدا من المتطوعين للحماية المدنية والكل الأطراف المداخلة في إخماد هذا الحريق اللي يمكن نحكيه على حريق نحكيه على إخماد تقريبا 10 هكتارات من غابات الصنوبر والغابات الغابات الكبيرة دونك في المنطقة. ونعرفوا أنه عام الصيف اللي فات الصيف اللي قبل دونك اللي فات صارت فيه زادة حريق تبعنا وقتها كان في مساحة كبيرة برشا وصل وقتها حتى السكان من ألطف الله كما قالت مدام ابتسام أنه ما خلطش للمساكن وتمت السيطرة عليه يعني بتضافر كل الجهود بالنسبة الأطراف المداخلة في إخماد هذا الحريق. وإحنا هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقرة منك نسمع منك نسمع. مازلنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت نجعوكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عوض فلعوني.

0: Oxygène.
1: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. الأعراض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkar habteki weddouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: Oxygène.
1: أوكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أوكسجين اف ام.
3: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
4: اخبار أوكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الاخبار على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تمكنت مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 45 عام، مصنف منحرف خطير ومفتش عنه لفائدة وحدات أمنية مختلفة، وصدر في شأنه منشور تفتيش من أجل ترويج المخدرات وافتكاك متاع الغير بالقوة وفق ما أفاد به مصدر أمني. وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز عدد من قطع مخدر القنب الهندي بحوزة المظنون فيها في انتظار إكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، حسب مراسلة رانيا طرابلسية. على الصعيد الوطني، كثفت المصالح البيطرية الجهوية حملات التلقيح المجاني ضد داء الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من ولايات الجمهورية، من بينها صفاقس، منوبة، بن عروس، المهدية ومدنين، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء. وأوضحت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتهدف إلى تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من انتشاره من خلال تقريب خدمات التلقيح من المواطنين والرفع من نسبة تغطية الحيوانات الحساسة للإصابة بالمرض. كما شملت الحملة أنشطة تحسيسية وتوعوية لفائدة مربي الحيوانات الأليفة والمواطنين، وذلك للتعريف بمخاطر داء الكلب وسبل الوقاية منها. ذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى الامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية التي قد تحتوي على حشرات أو مسببات مرضية، وذلك في إطار متابعة تطور انتشار الأمراض والآفات الغازية والعابرة للحدود على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت الوزارة أنها تعول على الحصة الوطني لأبناء الجالية التونسية للمساهمة في حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومة الفلاحية الوطنية. في أبرز أخبار العالم، علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 أوت، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع طهران الأسبوع الماضي. ووفق الإعلان المنشور على موقع الوزارة الخارجية الأمريكية، فإن جميع التعاملات التي كانت محظورة سابقا فيما يتعلق بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية المصرح بها حتى 21 أوت الساعة الواحدة بتوقيت واشنطن حسب نص البلاغ. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمنتوا لكم عواطف اللعوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.
3: أوكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أوكسجين اف ام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Radio Oxygène FM.
1: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تيلة 24 ساعة حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة معكم أنا رانيا ترابلسي نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع باش نحكيو على التظاهرة في دورتها الثالثة. كي نحكيو على سبيطار الهلال في دورته الثالثة نحكيو على خدمة كبيرة قاعد يقوم بها للأحمر التونسي في كامل تراب الجمهورية, لكن اليوم باش نحكيو على حمام الشط. معنا عبر الهاتف أحلام بصغير رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بحمام الشط. مساء النور, مرحبا مدام. تحية ليك, تحية لكل العاملين بالهلال الأحمر التونسي. نحكي على سبيطار الهلال في دورته الثالثة, 21 جوان في برج السدرية و28 جوان إن شاء الله باش يكون زادة موجود في نزهة في المدرسة الإعدادية نزهة السلطان. خلينا ناخذ التفاصيل ونرجعوا على الجورني اللي كان البارح.
2: والله نحن ديجا يعني بدينا ديجا البارح هي الفيت بالنسبة للبنون هي عبارة عن قفلة صحية جبنا فيها طب من مختلف الاختصاصات الطبية والحمد لله البارح تقبلنا يعني العبيد بداية من الساعة 9 إلى حدود الساعة 1 هكيك بعد الزوال مع حضور بيانسيوب الإدارة الجهوية للصحة والديوان الوطني للتنظيم الأسر العمران البشري ومعنا جمعية الديني الاساسيشن تونيزيين دونيت قنفت لسيداني وزمهم تحية برسمي خطر يعني عاونا يسر في البيضمان. الحمد لله معناها استقبلنا أكثر من 150 شخص البارح في المدرسة الابتدائية بورصة درية واحد وإن شاء الله معناها الحملة متواصلة لحد الشيء في المدرسة الإعدادية دي نور السلطان نفس التوقيت معناها نستقبله من الساعة 9 إلى حدود الساعة 1 دقيقة مصعتين نحن معناها والفيلم معناها طالع بيت وتكون معناها ليشها كما النهار لوليني
1: إن شاء الله. دونك قديش كان من منتفع في اليوم الأول؟
2: 153
1: شخص ما شاء الله, عدد به برشا. ونحكي لهنا على عديد الاختصاصات اللي كانت حاضرة في المعرض.
2: اي فما عديد من الاختصاصات كانت موجودة معنا منهم الطب العام وبيانسوب فما إذا سلمي اللي جابت عمر الإدارة الجهوية للصحة مشكورين ديما يكونوا حاضرين معنا معنا في المناسبات هذه في الطيب الصحية المفتوحة وفما نيتريشنيست كان حاضر معنا زيدا الطبيب الأنف والحنجرة يعني بوقع الطبي كان حاضرين زيدا متواجدين ثم زيدا كان موجودين بيدونتيست بيدونتيست وبيان سور لي جينيكولوج اللي كانوا زيدا حاضرين مع المنظمة الجمعية الوطنية للمكافحة الابتداء وثم كانت موجودة بالفاش فام من متوفر بينا العمران البشري وفما زيت ستين فما بسيكولوك دو بسيكولوك انفيت كانوا متواجدين معنا.
1: باهي برشا. دونك الموعد ان شاء الله القادم باش يكون 28 جوان. خلي لك كلمة الختام.
2: ان شاء الله يعني نستقبل اكثر معناها من مواطنين من بالنسبه للنهار الثاني ونستقبل اكثر اختصاصات طبيه قد ما تكون اختصاصات يعني موجوده في النهار هذاك يعني في اليوم الصحي المفتوح معناها تكون الاكسيون ناجحه اكثر ونحب نشكر المتطوعين اللي خدموا في اليوم الاول برسمي خاطر تعرف الدنيا سكونه وكل
1: صحيح يعطيهم الصحه الحقيقه
2: وتنظيم حق يعطيهم الصحة نشكرهم على التعاون نتاعهم مالغريفهم هذيكا يعني جيتنا كيما نقولوا يعني تطلب التدخل متاع الحماية. فما معناها جديدة إمزامبل فما بيت نقام عندهم معناها خمسة سكر وكل فما بيت معناها مكانت شوية بالخطورة متاع الصحة اللي هما فيها. دونك الحق طلبنا الحماية اللي هما دخلوا في عالم المكين مجهول التحية جيدة
1: يعطيهم الصحة
2: وإن شاء الله هم يصمين على نفس المنويل ونشهوا نهار الثاني بإذن الله اللي هو إن شاء الله 28 جوار باش يكون في المدرسة الأعدادية بنظر السلطان برشتبري.
1: يعطيك صحة مدام أحلام بصغير رئيسة الفرع الهلال الأحمر التونسي بحمام شط على كل هذه التفاصيل. باش يكون عندكم موعد آخر مع القفلة الصحية هذه إن شاء الله نهار 28 جوا بالمدرسة الإعدادية نزهة السلطان. قد كما قالت مدام أحلام قد ما يكون العدد موجود بكثرة قد ما تكون فرصة أكثر للناس باش أنهم ينتفعوا بهذه العيادات. دونك يعطيكم الصحة الهلال الأحمر التونسي بحمام الشط وتحية زادة أيضا لكل الهيئات من الهلال الأحمر التونسي في كامل تراب الجمهورية على العمل الكبير اللي قاعدين يقدموا فيه. دونك احنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت نرجعوكم بعد الفاصل.

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشويات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه، نقربوكم اكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلت 24 ساعه، حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه. معكم انا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. اكسجين اف ام، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سور لا روت، وما زلنا مواصلين معاكم بعديد الفقرات ولقيت هذايا باش نحكي ثقافه ونعملوا دوره هكا بولايه بنزرت، ونشوفوا ابرز المحطات الثقافيه شنو اللي استنى فينا، شنو اللي تعدى. هذا الكل اكثر في الجوله الثقافيه. جوله ثقافيه مع محمد الهادي البكوري. عميدنا مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور رانيا، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعين الاوفياء، تحيه الابداع والثقافه
2: شكرا
3: المتنوعة.
2: يعيشك عمل هادي، يعطيك ألف صحة. تحية ليك زيدة عمل هادي على المجهودات الكبيرة اللي قاعد تقوم فيها لإيصال المعلومة وكل عقلة هذيك والدورة اللي تعملها هكا باش تجيب لنا شوية الأخبار الثقافية. شعلنا عاد أخبار ثقافية وشنو اللي تعدى الأسبوع.

0: بوع الفارس وشنو اللي يستنى فينا؟
1: أكيد رانيا احنا توا بغيت الاستعدادات إلى المهرجانات الصيفية داخل كل المعتمدات في ولاية بنزرت معناها بغيت الاستعدادات لأحسن ما يكون والمديرية الجهوية المسؤولة هي قدمت أول سبيل البيان معلم فيه باستعداد معناها الجمعيات لتقديم الأبحاث عن معناها المنصة الرقمية لكن تعذر على البعض باش يكونوا جاهزين عادت بلاغ عاود عادت بلاغ آخر طالب المندوبية الجهوية والجهة الثقافية ببزر على ترديد معناها فترة ترشح للمرة الأخيرة سطر عليها يعني بالصوت العالي
0: للمرة الأخيرة
1: للحصول على الترميم العمومي لإطار دعم الأنشطة والمبادرات الثقافية وإنجاز المهرجانات الصيفية لسنة 2026 وذلك بدعم منافع الترشح عن طريق ربط المنافع الرقمية في أجل أقصار يوم 25 جوان 2026. بعد الأجل هذية رغم كل مهرجان ما يتباش يدخل على المنصة الرقمية هو لن يقبل في دعمه المدير لهذا الموسم هذه معناها ثلاث ثاني واخر اجل لذلك خاصة وان السيد المندوب انطلق في جلساته اللي مع الجمعيات وانطلق مع جمعية راس الجبل مع جمعية حسام الخوجة انت ما بتعرف فما زوج جمعيات في راس الجبل فما جمعية قامت بنشاط صيفي اسمها زامن النشاط جمعية حسام الخوجة اللي هي قامت بالنشاط اللي عملته معناها كل عام هيك وعلى التحصيل مع الشرطة المحلية أقدم على الليشة تفحشت في غرب الشباب مهرجان راس الجبل حسب الخوجة سينطلق من يوم 30 جويلية إلى يوم 10 أول وأكيد بأن المهرجة باش تكون متميزة في العادة وبقت عندها صيغة تقريبا وإحنا نلاحظ هنا اللي بلدية راس الجبل التي معناها ما جاء راس الجبل وعبد محمود يعني بلدية راس الجبل السيدة كاتبة عامة المكلفة بسيرة الغاز تمدهم ب 20 دينار هذه معناها دعم هذا إلى جانب دعم المندوبية والوزارة وإن شاء الله معناها هذه في راس الجبل يكون عندهم نشاط أكيد بحضور شكون تبين وهم يتميزون أيضا عن المهرجانات الأخرى غاية اللي تعرفيه جيدا وكنت حضرتي له مع الفنان هذاك اللي تحب أنت برشا
0: جنجون
1: باش يكون موجود بحول الله شباب
0: وقتاش باش يكون؟ اعطيوني الدات على بكري
1: 23 لا هو توا مازال في المرجع في الاعداد هو من 23 الى يوم 10 اود فلاش نكون موجودين احنا لازم نكونوا موجودين في راس الجبل ونشوفوا قصر العروض هذا ايضا زاد يوم الاربعاء يوم غد باش يعقد يوم الاربعاء يوم بعد غد باش يعقد السيد المندوب جلسة أيضا مع مهرجان منزل جميل مهرجان منزل جميل التاريخي كرماتم أصبح من أيام ثقافية تحول إلى مهرجان طيب الدين وإن شاء الله بلدية أيضا منزل جميل تدعم على بلاد بقية البلديات تنظيم منزل البرمجة السريعة المتنوعة لمنزل جميل كذلك ما تلاعبت برمجة وكانوا معناها برامجهم في الطلب ما من يوم 24 جميلة اليوم عدد تسجيل جديدة وهي في استراليا لعش الوقت يصحنا أو بعد في الشوط الثاني نحكي عليها لأنه مهرجان ماتر تسمح نواصل ولا نرجع بعد
0: عمل هادي أقعد لنا في بلاصة في ريزو خطر الصوت قاعد متقطع أنا نخلي لك المجال تشوف لنا بلاصة بالكدا نمشي ونحن للفاصل ونعود نرجع ونواصلوا في الجولة الثقافية
2: كلاهوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعد على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيشها معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Aouez Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tensach Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598 ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين في الجولة الثقافية. التحق بنا عميدنا عميد الصحفيين ابن بطوطة الثقافة عمل هادي البكوري. مرحبا بك مرة أخرى.
2: شكرا رانيا، ربي يفضلك. كما قلت انا كنت نحكي على درجه نتاع المهرجانات اللي باش تنطلق من 24 جويليا الى 25 جويليا، ومن العروض اللي ربما باش نلقاوها هو حضور المسرحيه والفنانه حنان شغران
1: شغراني
2: وكذلك المسرحي القدير بسام الحمراوي. هذه من بعض العروض اللي كذا، لكن في الاطار هذايا اتصلوا بنا مجموعه.
1: اي عمل هادي عندي سؤال، الاسماء هذوما الزوز اللي قلته موجودين في مهرجان بنزرت الدولي ولا
2: لا؟ لا، اللي حد علمي انا فما موجود الديداري هذاك العرض المسرحي
1: الديداري
2: هذاك عيد شنو هو عنده عرض مسرحي
1: صبري الوسلاتي
2: اي هذاك، ومن عندش فما عرض اخر ومش باش يتجاوزوا هذا حسب
1: حتى نرجعوا نحكيوا فيه بالتفصيل. اما انا علاش ربطت هكا قلت؟ خاطر نعرفوا انه لازم يعرض اي واحد باش يتعدى بمهرجان اخر لازم يعرض في بنزرت ومن بعد يمشي المهرجان المحلي.
2: توا بنزرت هما رغم اللي فما عروض ظاهره الافتتاح والاختتام، لكن تستروا مازالوا ما عطاوناش اخر البرمجه معناها الواضحه.
1: بون عندنا زوز اسماء نعرفهم اللي هو رامي عايش 13
2: والفنان ادم موجود، وهذه قلت لك العرض المسرحي نتاع الديناري وبعض عروض اخرى.
1: فما مرتضى وشامي، فما رامي عايش، فما زيد كما قلت انت ادم
2: موجودة
1: الزيارة أي دغنوش في الافتتاح. الاختتام ما عنديش فكرة الحقيقة.
2: لا أنا أعطيك أنا
1: هاي أعطيني
2: الفنان أنت اللي تحبه برشا وكان عنده صداه من جهة فقصة يسميني
1: رؤوف ماهر
2: الفنان العربي هذا
1: عربي
2: أي هو تونسي عربي عن بسيط عربي كذا.
1: بو ما جايش في بالي الحقيقة اسم تاعو.
2: خليه باجي احنا تو
1: شنو قاعد نفركس باش يجي لي النوم.
2: هو فنان عربي
1: اي
2: هو باش يكون في الاختتام، هما تو مازال هذا متاكد لانه الافتتاح هو باش يكون بالخلاص نتاعو وقيمته افتتاح نتاع ايه مع محمد الاسود الميسر محمد الاسود الترقة الوطنية باش يكون قيمته 25,000 دينار، وهذا ستعاد به بالخلاص هذايا في الافتتاح باش تكفل به المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مشكورة اللي راسها الأستاذ فوزي بن جيرات، معناها مشكورة هي
1: ساهمت في دورة
2: الافتتاح. وأكيد أنه ما رجب بنزرت البيض أمور واضحة وشفافة ونجاح، وأكيد باش يكون طبعا احنا نحكيه على المهرجانات الصغرى يا رأي
1: يا رأي كملنا في المهرجانات الصغرى
2: المهرجانات الصغرى خاصة أنه ماطر هناك تصلوا بينا مجموعة من أحباء المهرجان والمثقفين يقول لك لماذا مدينة ماطر تتعرض إلى مظلمة خاصة وأنه جهات أخرى تحصلت على فضاءات مفتوحة سواء المدارس الابتدائية وأنا كنت تقلت لتعرف هذا وشفت فما مدارس خصصت لهم في جهات ما نحبش نسمي، لكن فما فضاءات مفتوحة فما في زون على ريفة البحيرة فما فضاء مفتوح
1: ما ترسنا كيفاش تكون الوضع يحكي
2: احنا توا كيف تم جلسة وكان هناك كان جلسة مبرمجة مع السيد المطمد لكن تأجلت الالتزامات مهنية وان شاء الله الجلسة تتم في القريب وتتوضح حضايا لانه لا يعقل باش نجبروهم او نقول لهم ما تاخذوش فضاء مفتوح ومشي تغلوا فضاء خاص وتريوا الكل عرض
1: لا عمل هادي شوف لهنا اذا كان ما نعملوش واحد فرض وواحد سنة يا الناس الكل تخدم البر يا الناس كلها تكري بالفلوس علاش ما يتكبدوا الفلوس هذيك الكل ما يجيب بها يجيب بها عرض ولا اثنين ولا ثلاثة هذوكم يخدموا له يعطيني أنا فضاء مفتوح كالناس الكل نخدم مش معتمدين نخليه أنا يخدموا على رواحهم وين يحبوا وما تربطني أنت ببلاصة مسكرة وكذا لا يزم يكون فما وضوح مع جميع الأطراف تقعد الناس الكل مع بعضها ونتفهموا على قنطرة واحدة قاعدة واحدة
2: هذا هو هو دور الطالب بالعدل والشهادة العلاج، لأنه طور أصل الدينار 6 عروض ب2000 دينار يجيب 12 دينار، كنا نجيب البيو معناها فنان كبير أو عرض كبير، وتكون إلى يوم الناس هذا وقاعدة في عجز مالي جمعية مهرجان السيدي بمن مناطق في 6000 دينار، معناها قاعدين نتكبدوهم لأنه في مناطق برشا مصاريف، والجمهور لأن القاعة مش وظيفية، القاعة هي قاعة فرح وما احترامنا ليها ومعروفة قاعة ممتازة، لكن ما هيش خاصة بالعروض الفنية الوحدة، هي خاصة بالأفراح. على كل إن شاء الله يتم تدارك ذلك، والمسؤولية احنا نقول السيد باطلت الجهة وكذلك من المكان عليكم أن تدبر الأمر وتعطوا لأهالينا في مدينة مطر وفرهم فضاء مفتوح على غير ما هو موجود في الجهات الأخرى. أنا دعوة لكل المعلومات الدمقراطية عن مهرجان زنزونة اللي عملوا تقدم حاجة برضه مبايا وممتازة، كلهم صارعوا في أداد الملف، وكذلك مع مهرجان غزل برجيبة أيضا إلى يوم الناس هذا لم يقدم الملف نتاعو، رغم اللي هو عمل جلسة في اليوم 17 في المدة الأخيرة لتجديد المدير، وكذلك مهرجان غزل الجميز أيضا لم يقدم معناها برمجة نتاعو إلى يوم الناس هذا، وهم عندهم أجل كما قلنا بالأول هذاك اللي معناها البلاغة اللي عملته، نلقاو زاد أيضا خزان لم تقدم البرمجة نتاعها، وإحنا ندعوها لتسريع ذلك.
1: بالرغم اللي عمل هذه ديما أولى المهرجان اللي تبدا هو مهرجان النحله بسجناء اول جميل
2: النحله، هما ربما محافظين اكيد جاهزين، لكن متعرف المهرجان زي مدخل عن طريق المنصه هذيك ما يبدا حتى مرتبا في تمش ابنها في تمش شفافيه اللي يكون كل هالمنصه ايضا سد الاسماء الجديد الجديد هو كونه يومين اصبح على مهرجان خاص بها المقال المعتمدين عند المهرجان، وانا كنت قابلت السيد رئيس المهرجان حسيته باش يسرع باش يقدم الملف، واحنا لازم وندعموه. هذا معناها فيما يخص المهرجانات الصيفية، يوم أمس كان هناك عرض ممتاز في رأس الجبل في ساحة الفنون في رأس الجبل، تم تنظيمه هذا في تم احتفاء بعيد الموسيقى الذي نظمته دار الثقافة بشراكة مع المندوبية ومهرجان حسن بن خوجة، كانت قدمته وأثرته مجموعة العرفة النسائية وهو عمل متميز شد الجمهور، وانت تعرف رأس الجبل ممتازة برشا والجمهور يجي ويحضر الحفل كان أحسن ما يكون. احنا مرة أخرى تونا رجعنا رانيا لأنه هناك المشاريع هاتي شتكون الكلمة الشهيرة بنتك
1: أين من صدق إلا ما تشوفه بعيني
2: عندك يا رفض ستة شهور طوى من مفروض بدار ثقافة بدار الجنوبية كان طلق من غير السيد المقاول من التحق بخصوص 3 مليارات و800 اللي ما زالها والدراسة والدرس رغم اللي مثل ما تكذا نمشي رأس الجبل اللي في بنيو فوق المكتب العمومي تخصصوا ميزانية تاع 900 مليون دينار اللي يوم الناس لم تنطلق، شنو تحب ياخذ نمشيو لتنجا توا تنجا،
1: شكون اللي قلت لي عمل هادي عمل هادي لحظه بربي لحظه خلينا نفهم معاك واقعد لي في الريزو، خاطر حسيت الارقام بديت نسمع فيها وانا مانيش مستوعبه ومانيش فاهمه انا وين احنا في ولايه بنزرت التحكي راه
2: مشكله هذه مشكله مشروع ما يتم
1: لحظه برك عامل هيك ابو سي خلينا نفهم بعض لحظه المليار و800 نتاع شكون عاودوا اطلبوا لنا عمل هيك عاودوا كلمونا عمل هيدي خلينا نفهم الارقام هذه اللي قاعده نسمع فيها مليار و800 900 الف دينار، مشاريع معطله، ميزانيات مرصوده وما فماش اشغال، خلينا نفهم احنا اليوم فين الوضع، خاطر احنا اذا كان اليوم عندنا الفلوس مرصوده وما فماش الاشغال، ولا العكس بدات الاشغال ووقفت، والا المشروع موجود على الاوراق واحنا ما عندنا حتى حتى حتى حاجه تدل انه فما اشغال، دونك خلينا نفهم الوضعيه كيفاش وشنو اللي قاعد صاير نظرا وانه زايده. خليني نرجع بكم هكا شويه، ولو اني هو شنو هذا بهذا هي كلها بنيه تحتيه، اما زايده كي تبدا عندنا فلوس نعرف وين نحطوها، ما نحطوهاش وين يجي، مش حاجه تبدا لبس عليها نعاودوها، وهذا اللي قاعد صاير المده ذي في ولايه بنزرت، حاجه تكون لبس عليها نمشي ونعاودوها، لكن خلينا نفهموا الارقام هذه، انا كي نسمع الارقام نحس الدنيا الكره تدخل بعض. باي حاضر باي عامل هيدي مرحبا مره اخرى
2: مرحبا بك.
1: به المليار و800 نتاع شنو هو عامل هادي؟
2: مليان حنا نرجع لك انا بالبالك عندنا 3 مليارات و800 خصصت لدار بناء دار الثقافه ببنزرت الجنوبيه.
1: 3 مليارات لحظه 3 مليارات و800 بنزرت الجنوبيه.
2: بنزرت الجنوبيه.
1: به ال 900 الف دينار نتاع شنو؟
2: هذه لرأس الجبل بناء وسعة فضاء فوق المكتبة العمومية على الجبل.
1: هذو ما من وقتاش تم رصد الميزانية متاعه؟
2: هل يقول تكتوى أنا بالمفروض دار ثقافة من الجنوبية كانت تنقم بوقت من 6 شهور
1: التوى ما انطلقت.
2: تعرف انت الاجراءات القانونيه والاجراءات الجانب الثاني تاع العاليه زاد ايضا تجديد تهيئه معناها بعض البناءات العاليه ما زالت ما انطلقتش.
1: يعني اليوم عمل هذه اللي نفهمه انا المشاريع توجدت، الفلوس توجدت، الاشغال ما زالت ما بديتش، الاشكاليات الاداريه تعطيلت الاوراق هاو هز ذي جيب ذي بدل ذي حط ذي اعمل ذي هاو المقاول هذا الميزانيه ما عجبتوش يحب يزيد، المهندس هذا يحب يزيد في كذا وكذا من هنا. هذوما الاشكاليات الكل اللي خليت تقريبا بعض المشاريع الثقافيه ما زالت ما انطلقتش. عمل هذه واللي لهنا تساؤلات كبيره اللي يمكن نحكيوا على دار ثقافه ولا مركب ثقافي باش تبني في بنزرت الجنوبيه بقيمته 3 مليارات و800 فلوس. علاش اليوم شكون الموش من شكون الحلقه المفقوده في هالمشروع هذا؟ المهندس المقاول شنو اللي قاعد صاير؟ مواضيع توضيحات
2: حتى نفسر لك أنا حسب اتصالاتي وحسب وكل طرف في كل الطرف الاخر هو المسؤول على هذايا الدراسات
1: مكتب الدراسات
2: هي التجهيز، هي الإدارة الجهوية للتجهيز في بنزرت هما المطالبين. وأنا نرجع كي نحلوا قوس احنا نقولوا مازال برقيبة هذه توا ما تعرفي دار ثقافة مازال برقيبة الفضاء الخاص بالعروض إلى يوم هذا في إشكالية باش يجدوا معناها التيار الكهربائي الكل يعاودوه من جديد، يلزم استشارة ويلزم دراسة ويلزم كذا ونقعدوا عام واثنين.
1: أنا نستناو عمل هادي في انتظار وأنه تتحل هالإشكاليات هذيا وترجع دار الثقافة ترى النور وترجع فيها على الأقل الحركة وتتصلح الاشكاليات هذوما كل خطر. احنا اذا كان باش نصلحوا ضو نضربوا فيه عام ولا عامين، اذا كان باش نصلحوا حتى حيط نضربوا فيه 10 سنين. الحقيقه على الدنيا سلام ونقعد وتقعد هكاك المنشات نتاعنا الكلها مدقدقه والكل وضعيتها خايبه. عامل ايه؟
2: احنا قداش ما جبدناش مره واثنين وكذا، مش عندنا قرار
1: ثم قرار اي قرار اخليه انا نستناه ولتوا علاش ما وقعش التنفيذ
2: وختمت توجيه المهرجان.
1: ليه والأدهى من هذا السكوت والتكتم الكامل على الموضوع ولا مسؤول خرج وضح وقال شنو الوضع ولا شنو اللي صاير ولا علاش ما تنفذش قرار الإخلاء. دونك احنا هنا نستناو ميساش نتبعوا احنا بشويه عملات
2: واحنا هنا نبلغوا نعاودوا ونقولوا قينا حكينا مره واثنين وثلاثه. احنا ان شاء الله كل طرف توخصنا احنا بدون اتصال كل واحد يقول لك انا خويا هذا لو يرجع احنا الوزاره توفر الماليه فلوس وكذا، لكن كل شيء يلزم التجهيز يمر على التجهيز والتجهيز هي اللي تعمل استشاره وهي اللي تجيب المقاول.
1: ان شاء الله تكون فما هكا ثوره في الاداره التونسيه على الاقل ننهض بالوضع عمل هيدي وتتحرك الوضعيه وما نقعدوش كل مشروع نضربوا فيه 10 سنين واحنا نستناو في تصحيحه ولا في ورقه باش يكملوا بها الاجراءات. باش عندنا اخر عمل هادي
2: اكيد هذا فيما يخص قريبا ثم خبر صار اللي مش خير اخر باش تكون الكراسي موجوده وتكون معنا دار ثقافه في مصر معنا تمت الشروط الكراسي تغليف الجدران، لكن يبقى اشكال النور الكهربائي لانه توا وضعيه الكهرباء في دار ثقافه مصر ثم مشكله قاعدين ياخذوا الاناره من المكتبه وهذا ماهوش قوي تبدا عرض كبير مش يعرضوا. شفت نحلوا مشكله انت في مشكله وهذا زاد كيف هي تتطلب زاد استشاره ودراسه.
1: انا قلت لك عمل هيجي نقعدوا نستناه حتى كابل نتاع ضو نضربوا عليه عامين واحنا نستناه باش يجي.
2: انا ديما نطرح السؤال ونقول يقول لي لازم راهو التجهيز واحنا راهو دورنا والمجلس الجاوي حتى المجلس الجاوي عنده دور زاد كيف دور المجلس الجاوي وما شاء الله توا باش يعملوا ياخذوا جلسه حول المهرجانات باعضاء المجلس الجهوي ان شاء الله تتوضح الرايه توقفوا موجودين وحاضرين ونطرح الاسئله لانه احنا اذاعتنا هي اذاعه صوت من لا صوت لهم واحنا نطرح الاسئله اللي لازم نطرحوها
1: ان شاء الله. عمل هيدي ناخذوا التفاصيل على الاقل على كل هذه المشاريع ونفهموا شنو اللي قاعد صاير بالاخص في المشاريع. شكرا لك عمل هيدي على كل هذه التفاصيل يعطيك الصحه. واحنا هذا كل ما عنا بالنسبه لليوم في الجوله الثقافيه.
0: جوله ثقافيه مع محمد الهيدي البكوري
1: مواصلين معاكم في سوغ لاغوت. نخرجوا فاصل وهنا راجعين.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا ورافقتونا في سور لا روت لليوم. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لحافة التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا طرابلسي، دمتم في رعاية الله.
2: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تيلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا طرابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أف أم، صوتكم

0: البيت وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: وفي الليل سهرية على المتشويت.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiha Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensach Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمت كلمونا زادة على 98 136 448، ou elle 27 957 623.

0: وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو.

0: relax بنرجي للماكس more hype وتلوج على good vibe دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي ميدنب
1: تبعني
2: والدنيا زينة تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زارت فروه انفولا 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله
1: ريستورون فودوم في بنزرت دور الاقبال رومبوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور انفولاين 98 136 214 55 033 038.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: مع سبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبن خيار ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبنديريس عيش جو المونديال.

0: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.

0: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
2: عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.

0: Oxygène.
1: Oxygène. Publicité.
2: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألمبي سولار كامباني تنور لك حياتك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: أدت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

الإنجليز عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط الديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: relax بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دانب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دانب
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زارت فروه انفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت
1: الدور اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليل مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

Radio Oxygène FM.